على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: نؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
2: نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين. يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.
3: تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق اليوم في دبي. عراقج وساطة باكستان وقطر حققت تقدما لإنهاء حرب لبنان. قطر 54 مصابا و18 مفقودا إثر انفجار في أحد المصانع.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزقة. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق اليوم الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في دولة الإمارات لمناقشة دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة وتعزيز جاهزية المنظومة الإعلامية الوطنية لمواكبة التحديات وصناعة التأثير الإيجابي. وسيناقش المنتدى الذي يعقد على مدار يوم واحد في دبي تحت شعار الإمارات خط أحمر مجموعة من المواضيع في تواقيت بالغة الأهمية ووسط تطورات إقليمية متسارعة وما تشهده المنطقة من تحديات واختبارات متلاحقة. أكدت أهمية دور الإعلام بوصفه شريكا أساسيا في حماية الوعي الوطني وترسيخ الثقة وتعزيز التماسك المجتمعي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن الوساطة الباكستانية والقطرية حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان. وأضاف عراقجي يبقى الاختبار الحقيقي الأول هو نجاح خلية منع التصعيد في لبنان. وكانت الخارجية الإيرانية قد قالت في وقت سابق اليوم أنه تم إحراز تقدم جديد في محادثات سويسرا فيما يتعلق بتنفيذ التزامات الطرف الآخر. وأضافت الخارجية الإيرانية أعمال الوفد التفاوضي قد اختتمت لكن الفرق الفنية ستواصل عملها. وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على ترتيب آلية بشأن الأمن للسفن عبر مضيق هرمز. واختتمت بالقول تمت مناقشة الأساس لبدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي. وقد أصدرت قطر وباكستان اليوم بيانا مشتركا بشأن اختتام المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. أعلنت قطر اليوم أن عدد المصابين في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لبان الصناعية بلغ 54 شخصا. وقالت الداخلية القطرية في منشور على حسابها في إكس بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع 54 شخصا، فيما تباشر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي بالتعاون مع فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا. وكانت الداخلية القطرية قد قالت في وقت سابق وقع انفجار داخل أحد المصانع إثر حادث تقني. وأوضحت الداخلية القطرية أنه نتج الحادث عن عطل فني أثناء التشغيل بأحد المصانع في منطقة رأس لافان الصناعية، وأسفر عن عدد من الإصابات دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادث. وإلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026،
4: ونذهب معكم مع مباراة الآن نيوزيلندا ومصر. مصر تتقدم 3-0. تعادل منتخبا بلجيكا وإيران من دون أهداف الليلة في ملعب لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من كأس العالم 2026. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: واخاف مني.
1: يا مصر بتعمليها ازاي؟ الله على الاخبار الحلوه اللي هلا سمعناها. الف الف مبروك للمنتخب المصري بنتيجته ضمن المباراه اللي كانت هلا ضد نيوزيلندا، انتهت ب 3 أهداف مقابل هدف واحد لصالح المنتخب المصري. ازاي بتعملوها يا جماعه المصريين؟ انتوا فين؟ شاركوني اكيد بفرحتكم على 404 بي اكسترا فايبس اللي بدي معاكم من هلا، معي هبه صالح ولغايه 9.

الله عليكم يا مصريين، الله عليكم. فشيتوا قلبنا بمباريات كأس العالم. من شوي كنت قاعدة عم بتفرج على الفرحة المصرية مباشرة على أرض يعني على أرض الملعب بالولايات المتحدة الأمريكية. فيديو بالبيت، الناس عم بيقولوا لي كملنا بالعربية استاذ متنقل مع الأولاد، مصر الروح والقلب والنبض. مبروك لمصر، ألف ألف مبروك. الصراحة الصراحة الصراحة مباراة كانت تاريخية، يعني طريقة لعبهم، طريقة تسجيل الأجوال هذا. وإحنا بنحكي إنه كأس العالم هذا عن جد عن جد مليان، كان هيك مشاعر كتير غريبة. امبارح المباراة اللي حضرناها اللي كانت ما بين إسبانيا والمملكة العربية السعودية، واللي كانت شوي صادمة لدرجة انه احنا اول ما بلشنا نحضر المباراة، لا ما فيكم ثلاث اجوال خلال اول 25 دقيقة تدخلوهم. احنا يعني انا واحدة من الناس اللي عن جد مش كتير انفولد بكرة القدم، بس من كمية الفرق العربية المتواجدة الواحد لا شعوريا عم بحس حاله بأنه عن جد عم بيكون انفولد. فعشان هيك عم بقول مصر بردت قلبنا اليوم، ألف ألف مبروك عن جد. الفرحة غير، عم نقول أي فريق عربي عم بيكون موجود بكأس العالم قلبا وقالبا عم نكون موجودين معاه. رح أعطي هيك هلأ الخمس دقائق القادمة بس مباركات وتهاني للمنتخب المصري، شو رأيكم؟ هتقولوا ما ضبطكم. يلا اتحفوني على 404 voice messages، ابعتوا لي على الواتساب 0487155252 لنهني المنتخب المصري بفوزه الأسطوري على نيوزيلندا 3-1.

0: بتعمليها ازاي يا مصر؟ خلينا نقول صباح الخير لمحمد شعبان اللي صار معنا على الهواء. صباح محمد.
1: صباح الخير.
0: اخباركم؟
1: الحمد لله تمام.
0: والله أنا احمد مش محمد مش مصري والفرحه لا. مش سيعاك
1: طبعا
0: يعني
1: مبارك المصريين طبعا الفوز الجميل
0: الصراحه فوز خطير
1: ونحن طبعا اول الفرق العربيه كلها عم نشجعها والحمد لله اليوم مصر بيضوها
0: عن جد بيضوها بيضوها بيضوها. قولي قد ايه صعب عليك انك عم تحضر المباريات في هذه الاوقات وبعدين والله. تطلع على الدوام زي الشاطر زينا زيك
1: والله يعني عم نحاول نضبط المواضيع المباريات مع الدوام بس يعني
0: عم نقول يلا مرة كل 4 سنين. طب بكل صراحة محمد الشغل متساهل شوي إذا تأخرت ولا فارق معهم كأس عالم مش
1: والله
0: كأس.
1: صراحة يعني في تساهل
0: حلو
1: يعني مباراة الأردن هذيك اليوم حضرناها بالشركة مع الشباب.
0: أوكي حلو زي هيك كان كلنا وضعنا
1: الحمد لله. فيعني عم نتأمل كمان المباريات الجاية كمان يكون في.
0: تذكرني محمد بمباراة الأردن القادمة كتير خايفة. ماذا تتوقع النتيجة قدام الأرجنتين؟ رح نلعب متخيل؟
1: لا مع الجزائر هلا بعدين أرجنتين.
0: أول لحظة أوكي أنا بحبه أستفيد منكم. مباراة الجزائر إمتى؟ الجزائر وأردن.
1: يوم على ما أذكر 3 الصبح.
0: هلا الجزائر والأردن يعني أكيد هو.
1: الأربعة.
0: أوكي والأرجنتين.
1: الأيام فاتت بعض لأنه مش عم نعرف الليل من النهار.
0: صح صح صح صح. والله كلنا عنا هذا الشعور يعني عن جد كلنا عنا هذا الشعور بس بحس انه هون رح يكون عنا انه لما بيلعبوا فريقين عربيين قبال بعض بكأس العالم هون رح يكون قلبنا هون وهون يعني فيا رب هيك التوفيق للكل اكيد يعني كل واحد رح يشجع منتخب بلده بس التوفيق لكل الفرق العربية اللي مشاركة بكأس
1: طبعا.
0: العالم
1: والمهم يعني شرفنا حدا
0: عن جد
1: مرة كمان عربي
0: يا رب. يا مين تتوقع من الفرق العربية ممكن يوصل للنهائيات هيك توقعات؟
1: والله المغرب.
0: المغرب صراحة المغرب عن جد مبدعين الأسود وأنا صراحة بعد مباراة اليوم بحس إنه مصر عندهم بوتنشل بتخوف كمان.
1: مصر يعني إن شاء الله لازم ياخدوا الصدارة
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. يسعد صباحك محمد. حبيت إنه أول فون كول معي مش حدا مصري. بدنا نقرأ المسجز اللي وصلتنا على 4-0-4. حبيبتي يا مصر مبروك يا مصر. إناس عم تبعت وضع زوجي قبل الشغل في أغنية من كتر ما بتشتغل بالماتشات لما نفوز بقت أفيا اسمها والله وعملوها الرجالة. ممكن نسمعها يا لين؟ يلا نسمع والله وعملوها الرجالة. يا مبروك يا مصري. هاي ايوه

0: هذا الصيف كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى لكن اللقاء يعود من جديد أكبر وأقوى وأكثر تأثيرا من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيج باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي وايكيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن اي اي وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن دوت اي اي احدى شركات مجموعة اي جي ام اس، ضمان لامتثال الاعمال.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي انا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الاسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الاسلامي؟ نعم، دبي الاسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل الى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. اذا لم تكن متعاملا لدى دبي الاسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
6: مدارس دبي.
5: يعني مدارس موجودة في دبي؟
6: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
5: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
6: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسية.
5: طيب أنت مبسوط فيها؟
6: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
7: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.

0: الشعب. حبيت والله الناس اللي حضروا مباراة مصر ونيوزيلندا عم بيبعتوا لنا الأجواء لايف من مش قادرة أعرف هي كافيز ولا أماكن موجودة بدبي. بليز شاركونا بأسماء الأماكن اللي عم بتروحوا وعم تنعجقوا وعم تنبسطوا بحضور المباريات, لأنه كمان رح يكون فعلا مسابقة كتير حلوة بساعتنا تانية من إكسترا فايبس. أما مثل ما وعدناكم فاليوم ببداية الأسبوع كل الخريجين وين ما كنتوا عم تسمعونا, سواء كنتوا خريجين مدرسة أو حتى خريجين جامعة, عندنا مفاجأة بتعقد من العربية 99. رح تكون عبارة عن حفلة تخرج مدفوعة التكاليف لخمسين شخص بدبليو هوتل ذا بالم. الحلو بانه احنا بنعرف قد ايه حفله التخرج عن جد شغله حلوه ومميزه, وانا على فكره كنت معزومه بالويك اند على حفله التخرج. الفرحه بالتخرج ما في فرحه تانية بتشبهها, وعن جد حابين انه انتم ترسموا ذكريات كتير حلوه بهالحفله, فقررنا نطلع بهالكامبين ونقول ثانك يو سو ماتش لدبليو هوتل ذا بالم اللي قالنا ما تقلقوا القاعه رح تكون عندنا, بوفيه الاف ام بي رح يكون من عندنا. بس احنا حسينا انه حفله التخرج لازم يكون فيها تاتشز زياده, ف الزفة رح تكون من عنا. شو كمان رح يكون من عنا؟ قولي لين يلا.
1: الزفة
0: أيوة,
1: الكيك زينة للمكان اللي بتكون يعني توقفوا تتصوروا عليه.
0: هذا اللي بنشوفه على السوشيال ميديا. أيوة. بلالين ومبروك الخريج, وهذا رح يكون موجود كمان.
1: كل شيء علينا بس بدكم تجيبوا الفستان وتجوا
0: فستان أو البدلة حسب. على فكرة وإحنا بس بحب أحكي لكم هلا إحنا معزومين, يعني إحنا عزمنا حالنا على حفلتكم التخرج. كيف ممكن تشاركوا؟ الموضوع كتير سهل. في بوست هلا صار موجود على صفحتنا على الإنستغرام @العربية99FM. شروط المسابقة جدا واضحة وكتير سهلة. بدك تعمل فولو لحساب العربية, تعمل لايك على البوست, وتعمل منشن لأول ثلاث معازيم بيخطروا ببالك لما بدك تربح معنا حفلة التخرج. في أسهل من هيك؟ ما في أسهل من هيك. روحوا شاركوا لنشوف يا ترى بنهاية هالأسبوع مين رح يربح معنا حفلة التخرج مدفوعة التكاليف من العربية 99 و W Hotel The Palma.

0: الساعة بالستوديوهات العربية 99 صارت 7:31 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وأجريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
3: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
5: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
6: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
7: شناوي تسوي اليوم؟
8: ولا شي.
7: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
8: جاكيت؟
7: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
8: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
7: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: خلينا ننتقل مباشرة إلى غرفة العمليات في شرطة دبي مع سعاد النعيمي لنعرف آخر أخبار حركة الطريق. صباح الخير سعاد.
2: أهلين صباح النور. أيضا تحية صباحية جميع والتابعين إذاعة عربية والعامية فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال جودة الكاميرا تطرقاتها الداخلية والخارجية لإمارة دبي مع متابعة دوريات الأمنية ومكتب الضابط مناوب نشاط الحركة لا تزال مزدحمة من الشارقة دبي في كل من شارع الشيخ محمد بن زايد وتبدأ من الجفة الأول للثالث، وعلى امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد المخرج المادي إلى شارع راس الخور كثافة مرورية من جهة بقدرة باتجاه شارع خيل وشارع الجوز باتجاه جبل علي والعاصمة بضبي. في شارع الاتحاد تكون الزحمة المرورية للمستخدمين طريق النهدة والمتجهين طريق النهدة العامة لشارع دبي. ودائما في الختام نذكر أخوة السائقين بأن غرامة الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف النقال أثناء غياب المركبة أو بصورة ثانية هي 800 درهم بالإضافة إلى 4 نقاط تضاف إلى سبيل السائق. رافعتكم السلام أينما كنتم وكل شيء إذاعة العربية.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة الحالية في إمارة الشارقة وإمارة دبي وصلت ل 36 درجة مئوية، بس احنا عارفين بأنه الأجواء نار بمناسبة فوز المنتخب المصري. ألف مبروك.
3: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: كأنكم اليوم شوي طالعين متأخرين الناس اللي كانت تشجع المنتخب المصري، لأنه هيك حاسة أنه أنتوا يدوب هلأ طلعتوا من أماكن التشجيع، لأنه المعظم عم يبعث لي هلأ على المسجز وعلى الواتساب أنه هبا بليز احتفلوا بالمنتخب المصري. خلينا نقول صباح الخير. لا هلو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور. مين معنا؟
1: سمر.
0: سمر ألف مبروك يا سمر أول شيء للمنتخب المصري. واضح يا سمر.
1: فين الحماس يا هفوش؟
0: إيه لحظة، أنا حواليك لحظة.
1: إحنا كنا بنتفرج على المنتخب في الاستوديو.
0: شفت أنا لحظة، أنا حسيبها تكمل. كملي، عاوزة تقولي كمان يا سمر، قولي.
1: أنا مستنياك تشغل الأغاني.
0: يعني انت ما عرفتي.
1: طب احنا فين؟
0: شفت ايوه شفت. بص انت شعب دمكم حامي، بس انا بموت فيكم. ماشي يا سمر. انت اي ساعه ركبتي السياره يا بيبي؟
1: 7.
0: لا مستحيل 7، احنا من الساعه 7 لغايه الساعه 7:30 الا 5. اي حدا حيفتح الاذاعه حيفكر مباشره من جمهوريه مصر العربيه. احنا اغاني مصر والله عملوها الرجاله، والله وعملوها الرجاله صح. بتعمليها ازاي يا مصر؟ طلعنا حدا فكرنا مصر طلع والله اردني وعم بيشجع مصر. فانتوا راح عليكم راح عليكم بارت لا باس به من التشجيع لمنتخب مصر. اوكي
1: كده. اوكي خلاص سامح المره دي يا هبوط.
0: ميرسي يا سؤال. لانه لا مش اول حدا بعت لي انه كده يا هبه فين الروح الرياضيه يا جماعه.
1: ايوه
0: انتوا اللي متاخرين.
1: انا مظبطه مواعيدي على البرنامج بتاعي.
0: انتوا اللي متاخرين شوي، بس انا قلت اكيد انتوا سهرانين كنتوا يا بالكافيهات يا على المباراه. فيعني الفرحه مش هتسمح لنا انه نعكر اي شيء. فالف الف الف مبروك للمنتخب المصري حبيبتي يا مصر. حبيبتي يا مصر ايه دي يا بنت. حبيبتي يا سمر الف الف مبروك لكم ويسعد صباحك. خلينا ننتقل بشكل مباشر لنشوف اخر اخبار المباريات والنتائج.
2: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الامارات.
0: آخر ثلاث مباريات كانت ضمن جولة مباريات كأس العالم. المباراة الأخيرة كانت ما بين نيوزيلندا ومصر، وكان الفوز من نصيب مصر ب3-1. أما المباراة اللي كانت ما بين الأوروغواي والرأس الأخضر فانتهت بالتعادل 2-2. المباراة الأولى اللي كانت ما بين بلجيكا وإيران فكان برضو التعادل السلبي هو نتيجة المباراة. أكيد تابعوا باقي نتائج المباراة مع باقي العربية 99 و ماكدونالدز.
2: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بنك، صيدلية أستر وبوتم.
1: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة، اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي، نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: في موضوع مهم بكلمك فيه.
5: شو مسوي أنا هالمرة؟
4: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
5: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط، افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال. أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة. العربية 99، الموسيقى أولا. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: صمت بلا صورة.
1: نؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
2: نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين. يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.
3: تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق اليوم في دبي. عراقجي وساطة باكستان وقطر حققت تقدما لإنهاء حرب لبنان. أهداف وتعادلات على مسرح المونديال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء الرزاق. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق اليوم الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في الإمارات لمناقشة دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة وتعزيز جاهزية المنظومة الإعلامية الوطنية لمواكبة التحديات وصناعة التأثير الإيجابي. وسيناقش المنتدى الذي يعقد على مدار يوم واحد في فندق في دبي تحت رعاية أو تحت شعار الإمارات خط أحمر مجموعة من المواضيع في تواقيت بالغة الأهمية ووسط تطورات إقليمية متسارعة وما تشهده المنطقة من تحديات واختبارات متلاحقة. أكدت أهمية دور الإعلام بوصفه شريكا أساسيا في حماية الوعي الوطني وترسيخ الثقة وتعزيز التماسك المجتمعي. وفي هذه المناسبة أكدت معالي منى غانم المهرم نائب الرئيس والعضو المنتدى لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة أن منتدى الإعلام الإماراتي ينعقد هذا العام في لحظة فارقة تتطلب وقفة مهنية ووطنية لإعادة قراءة دور الإعلام ومسؤولياته في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن الوساطة الباكستانية والقطرية حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان. وأضاف عراقجي يبقى الاختبار الحقيقي الأول هو نجاح خلية منع التصعيد في لبنان. وكانت الخارجية الإيرانية قد قالت في وقت سابق من اليوم أنه تم إحراز تقدم جيد في محادثات سويسرا فيما يتعلق بتنفيذ التزامات الطرف الآخر. وأضافت الخارجية الإيرانية أعمال الوفد التفاوضي قد اختتمت لكن الفرق الفنية ستواصل عملها. وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على ترتيب آلية بشأن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، واختتم بالقول تمت مناقشة الأساس لبدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي. أعلنت قطر اليوم أن عدد المصابين في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية بلغ 54 شخصا. وقالت الداخلية القطرية في منشور على حسابها في إكس بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع 54 شخصا فيما تباشر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي بالتعاون مع فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا. وكانت الداخلية القطرية قد قالت أنه وقع انفجار داخلي في أحد المصانع إثر حادث تقني. وأوضحت الداخلية القطرية أنه نتج الحادث عن عطل فني أثناء التشغيل بأحد المصانع وأسفر عن عدد من الإصابات دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادث. وإلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: لا يزال مونديال 2026 يقدم لنا وجبة كروية دسمة تجمع بين المفاجآت والنتائج التاريخية، من انتصار مصري طال انتظاره إلى تعادلات مثيرة وحضور لافت للمنتخبات الطامحة في ترك بصمتها على الطريق نحو الكأس. أبرز العناوين: سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود منتخب مصر إلى قلب تأخره أمام نيوزيلندا إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في فانكوفر، مانحا الفراعنة أول انتصار في تاريخ مشاركتهم بكأس العالم. في المجموعة السابعة انتهت مواجهة بلجيكا وإيران بالتعادل السلبي على ملعب لوس أنجلوس، ليرفع كل منتخب رصيده إلى نقطتين في مجموعة ما زالت مفتوحة على أكثر من احتمال. أما في المجموعة الثامنة فحقق منتخب إسبانيا فوزا عريضا على السعودية بأربعة أهداف دون رد في أتلانتا، بينما واصل منتخب الرأس الأخضر مغامراته الجميلة في البطولة بعدما فرض التعادل بهدفين لمثلهما على أورغواي وحصد نقطة ثمينة جديدة. مواعيد اليوم: يلتقي منتخب الأرجنتين مع النمسا الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات، أما فجر الثلاثاء فرنسا ضد العراق الساعة 1 صباحا بتوقيت الإمارات، النرويج ضد السنغال الساعة 4 صباحا بتوقيت الإمارات. إذن بين نتائج تكتب في الذاكرة ومواجهات مرتقبة على جدول المونديال، تبقى الكرة على وعد جديد مع الإثارة، فكل صافرة بداية قد تحمل حكاية، وكل هدف قد يغير حسابات الطريق إلى اللقب. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: على سيرة موضوع حفلات التخرج وبأنه بدينا هلأ موسم التخرج، يا ربي هيك إن شاء الله كل الناس بتفرح بولادها سواء متخرجين من المدارس أو الجامعات. عم نعطي حفلة مدفوعة التكاليف من العربية 99 وبالتعاون مع W Hotel The Palm. كل المطلوب منكم بأنكم تزوروا صفحتنا على الانستغرام @العربية99FM، رح تلاقوا بوست خاص بحفلة التخرج. البوست عنوانه: منعتذر منك إذا كنت ما خريج أو ما كنت خريج، لا تسحب الشاشة. المطلوب منك بأنك تعمل فولو للعربية، تعمل لايك للبوست، وتعمل منشن لأول 3 معازيم رح تعزمهم على حفلة التخرج مدفوعة التكاليف اللي رح تكون لـ50 شخص يوم 4/7 إن شاء الله. فالصراحة اليوم وأنا جاي الصبح على الشغل كنت عم بفكر بموضوع هدايا حفلات التخرج. It's a budget، ميزانية، كون متفقين. بس أنا بحكي في أمور معينة هي بتكون سداد ودين، زي ما هم باركوا لك بوقت ولادك وجابوا لك هدايا، أنت بالمقابل بدك تسد هاي الهدايا. بس اللي ما عم بفهمه موضوع اللي شوي أوفر عم بيصير على السوشيال ميديا فيما يخص موضوع حفلات التخرج وهدايا التخرج. يعني عشان ما أبين إنه أنا يعني حدا جيل شوي قديم ومن زمان موضوع التخرج خلص عنا، عنا حدا لايف قصة واقعية. لين بليز تفتحي مايكك أوكي ونسألك سؤال. أنتي تقريبا تخرجتي من 2 من الجامعة، سنة تخيلي من الجامعة، وخمس سنين هاي سكول. بالهاي سكول شو الهدية اللي إجتك؟
1: سوارة بندورة من ماما.
0: سوارة بندورة. حلو، يعني تقريبا الرينج بدنا نقول 500-600. لما تخرجتي من الجامعة عادي قولي
1: نسيوا يجيبوني
0: نسيوا يجيب. دي أسألك سؤال، نفسيتك شو أخبارها؟ تأثرتي؟
1: هلأ لا لك ليه، لأنه كانوا كتير واقفين معي بالجامعة، فإنه حسيت أصلاً هي كانت تهديتهم إنه الوقفة تبعهم معي بالجامعة، إنه قديش كانوا يساعدوني ويهونوا علي، ولما كن عم بنهار من الدراسة والشغل إنه كانوا دايماً إنه يدفشوني لحتى أعمل أحسن.
0: هاي هي ولين، لحظة أحكي لكم بليز، أو يعني أنبه على شيء عشان أنا بدي أحكي عن هاي النقطة مع أولادنا. لين فول سكولرشيب ما شاء الله بالجامعة، صح ولا لا؟ أنت درستي بالجامعة الأمريكية بدبي، فلين فعليا إذا بدنا نحكي إنه هي حاسة بالامتنان اتجاه أهلها، فعليا لين بالجامعة أنت ما كلفتي أهلك شيء، بس أدي أنت ممنونة لوقفتهم جنبك وما تأثرتي بإنه ما انجبت لك هدية تخرج. طيب
1: بس قلك
0: اللي
1: لما ماما تخرج أخي من المدرسة صارت قلي يا الله شو بدي جيب له تاني، نزل على السوق بدي جيب له بدي، فأنا طلعت تبع إنه
0: أنا بحبكم كلكم زي بعض. تعرفي هذا الشيء، تعرف هذا الشعور اللي أنا بحبكم كلكم زي بعض. على فكرة أنا لما رجعت هلأ بالتفكير فكرت إنه أنا بالتوجيهي، بتذكر لما خلصت التوجيهي أهلي جابوا لي ساعة I think اسمها جنيفا، أو كان هذا الحكي أنت عم تحكي تقريبا من 23 سنة. لما تخرجت من الجامعة ما أصلا ما كنت فاضي أفكر بهدايا التخرج، لأنه كنت يدوب بدي أتزوج، فالدنيا وعادي بحس إنه إحنا عشنا ونفسيتنا منيحة. المشكلة صار هلأ الجيل الجديد اللي عم بيشوفوه على السوشيال ميديا بهدايا الأهل لحفلات التخرج. إحنا مو ضد هدايا حفلات التخرج، إحنا ضد المشاركة الأوفر لهذا الموضوع.
1: صح.
0: فخلينا خلال ساعتنا الثانية من Extra Vibes هيك نشارك بعض أفكار هدايا حفلات التخرج. لما إجتك أنت هدية لحفلتك التخرج أدي تقريبا كانت قيمتها؟ أو عادي قلنا أنا ما إجتني هدية لحفلة التخرج والوضع عادي، وتعاقلنا ابنك أو بنتك شو حاطين on their wish list لحفلة التخرج.
1: بس بدي أحكي شغلة مشان ما يكون أخي هلأ عم بيسمعني
0: إنه خافت لين. أنا بحبك.
1: بحفلة التخرج حرام جاب لي perfume شانيل بس ما نزلت، يعني
0: أوكي شكرا
1: أخدته وانبسطت وخلص.
0: في إشياء بتكون personal، يعني أنا بحكي دائما لما هاي الستوريز أو الفيديوهات بتم مشاركتها على السوشيال ميديا شو الهدف منها؟ لحظة حلوة عشتوها مع بعض it's really nice، بس كم طالب شاف هذا الفيديو وقال ليش مش أنا أو ليش مش أهلك؟ ما يجي حدا يقول لي إنه نحن بدنا نعلم أولادنا على القناعة. إحنا طبيعة إنسانية، إحنا ناس أعمارنا ممكن تكون بالثلاثينات والأربعينات والخمسينات ونقعد نقارن، فما بالك بجيل لساته هش هذا موضوع الهشاشة النفسية. أوكي، فيعني أنا بس هيك اليوم بدي أشارك معاكم عن جد أفكارنا، حكيتها أنا من جيل أوريدي من زمان تخرج وجيل أوريدي هلأ عم يتخرج. قديه لازم تكون بادجت هدية التخرج؟

0: افتح حسابك المصرفي برويا بخمس دقائق مع خدمة UAE Pass. فيك هلا ترسل الأموال وتدفع الفواتير وتستثمر وتقوم بإدارة مدخراتك بأي وقت من خلال التطبيق، متوافقة مع الشريعة الإسلامية. نزل تطبيق مصرف رويا وافتح حسابك اليوم.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
2: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرر بثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح مليون درهم.
6: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.

0: يعني موسم حفلات التخرج مثل ما قلنا هو ميزانية خطيرة، فقعدنا نشوف يا ترى بدولة الإمارات العربية المتحدة الناس قديه عم تصرف متوسط الإنفاق على حفلات التخرج. نبلش بقولوا بأنه إذا الهدية رح تكون من الأصحاب وزملاء الدراسة، وعلى فكرة في كتير هذا السيستم طالع بأنه الأهل ما بيكونوا انفولت، يعني الحفلة بتنعمل بيقرروا أنه الطلاب يطلعوا يتعشوا بمكان، بيجيبوا لبعض هدايا، فبقولوا لك البادجت المعقولة هي تكون من 100 ماكسيموم ل 300 درهم. حبيت الصراحة هاي الفكرة. الفكرة الثانية بيقولوا لك بأنه لقوا بأنه الناس اللي عم تتخرج بدولة الإمارات متوسط إنفاق الوالدين على هدايا التخرج هو من 1000 ل 5000 درهم، هذا هو الماكسيموم. أي شيء منشوفه فوق 5000 اعرفوا أنه هاي شغلة نادرة، هذا مش الطبيعي يا أولاد. لأنه إحنا الأهالي صار في عنا تشالنج بأنه شوفي أهله شو عملوا له، شوفي أهله شو جابوا له. المشكلة بأنه عم بيكون في الأمور الواحد ما عم يستوعب الأسعار والأرقام اللي عم بيتم صرفها على هدايا التخرج بحفلات التخرج. على فكرة هذا اللي كنت عم بحكي لسه، حفلات تخرج المدرسة، حفلات تخرج الجامعة فالموضوع بيقولوا لك يختلف، لأنه العائلات بتنفق ما بين 1000 ل 3000 درهم على الخريج. ليش؟ هلأ حتقولوا لي مع أنه منطقي أنه بالجامعة يصرفوا أكتر من المدرسة. الأهالي وصلوا لمرحلة صاروا مثقلين من الالتزامات المادية الخاصة بالجامعات، خاصة لما أنت بدك تقرر أنك تحط بجامعة لها اسم، فأنت متوسط الدفع اللي عم تحكيه على الولد هو ما بين 100 ل 150 ألف درهم سنويا. الولد درس 4 سنين بدنا نقول، مش ما درس لا هندسة ولا طب، لأنه هاي أرقامها بتكون أرقام مختلفة، فأنت تقريبا رفلي عم تحكي عم بتحط على الولد مع مصروفه، لسه ما فتنا بموضوع سيارة وبنزين وطلعات وفتات، بس ما يقارب 600 ألف درهم خلال 4 سنين. قدي أو كم ولد أنت موجود عندك؟ الله يحمي لك ياهم، بدنا نقول مينيموم ولدين، فأنت فعليا دراستهم الجامعية عم بتكلفك فوق 1,000,000 درهم. عشان هيك الأهالي بحسوا إنه لما بدهم يهدوا هدية الجامعة لأنهم كانوا مثقلين فبتقل الميزانية. المدرسة أنت لسه فرحان ومو عارف شو جايك ومو عارف الصرف اللي بدك تحطه ولا الميزانية، فبتلاقي ميزانية الأهل شوي بتكون أكتر. وفي كتير أهالي على فكرة بحسب ما بتقول الدراسة بيقولوا إنهم بيجيبوا هدية شوي غالية على موضوع الثانوية العامة كتكون دافع للولد بإنه أنت حتقدر تجيب لنا منحة، لأنك إذا جبت لنا منحة الحياة كتير رح تكون أحلى. بس هي قدامي قصة واقعية، جابت منحة. أنت جامعتك على فكرة لين بتكلف ما يقارب 400 ألف درهم بال4 سنين. تخيلي أهلك الله يحميكي قدي محظوظين بهالبنوتة اللي وفرت عليهم ال400 ألف. كيف حاسة حالي إنه عم بعمل لك ماركتينج على الهواء؟
1: سو كيوت صراحة.
0: إنه أنا ولو وفرت 400 ألف ما بدي إشي، 50 ألف بدي منهم كلهم. بس شو بتحسي إنه كنتي بتتمني تجيكي هدية تخرج مثلا on your wish list؟ عشان أنا رح أحكي بعد شوي قال الوش list تبعت الطلاب اللي عايشين بالإمارات.
1: صراحة كريستيان لوبوتان.
0: الشوز ما غيره. اوكي كريستيان لوبوتان على فكرة مش طالبة كتير، يعني قديه حقه 5 3 هيك يعني تقريبا. اوكي ماشي، ما وصلنا للساعات اللي هلأ يعني مثلا الله يحميهم. انا عم بسمع هلأ مثلا ابني هديك المرة كان عم بيحكي بانه صاحبه هدية التخرج من اهله، هلأ هو اخذ 60% scholarship.
1: اوكي
0: الله يحميه، بس انه هدية التخرج من اهله كانت ساعة ب36 ألف درهم. قلت له ماما أنا بحب صاحبك بس نقطة، بعد هيك ما بهم الموضوع عن جد. لأنه هذا اللي عم نحكيه بأنه إحنا قد ما قدرنا نقول أو نوقف أو نزرع جوا أولادنا موضوع عدم المقارنات بهدايا التخرج أو بالمستويات، لا يا جماعة في إشياء الواحد غصب عنه بده يتأثر فيها. كتير حلو أنه هاي الأشياء يتم يعني وجودها بالعيلة، بس ماكسيموم بالعيلة أكتر من هيك بوستات وستوريات لا، لأنه شو الهدف من الرسالة؟ بنرجع بنقول على 404 انتو شاركونا بأغلى هدية تخرج شفتوها وصلت لحدها. عندك أنا الصحاب وصلتهم أغلى هدية تخرج شفتيهم؟
1: شوفي الصراحة أنا بس لقي حدا منزل بعمل سكيب، يعني بحاول ما كتير اتفرج
0: لأنه لا لي بعرف يشطان
1: رح يضل موجود براسي.
0: إنه
1: بس إنه فكرة إنه هذا أخذ هيك على حفلة تخرجه، يعني لما تخرج هو أخذ هيك، بس إنه يمكن انا ما اخذ شيء فهمتي كيف، فما بحب خليها ببالي انه خلص الناس
0: انه ما بدي ما ما بدي ما بدي اقارن ما بدي اقارن يعني. طيب على الاربع صفرين اربع اغلى هديه تخرج وصلتكم على فكره، والناس كانوا عم بيقولوا ايه يعني حفله تخرج، الكلام ده عيب عندنا مش موجود. سحر عم بتقول بحس افضل هديه الكاش فلوس صح. من 200 ل 500 درهم حسب قدره الشخص صح. كتير حلو لانه الصراحه صار الموضوع اهم على القلب اكثر من انه انت مبسوط للشخص انه تخرج.
1: انا بحب اكثر شيء كاش خلص كاش. انا بروح بصمدون بروح بشتري
0: تعمليهم انفستمنت. نيكست رح نحكي هيك عن توب 5 واش ليست للطلاب اللي تخرجوا بالامارات.
1: يلا

0: العربية 99 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعاليات Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الخمس نجوم يوم الأربعاء 24 من يونيو في فندق فيرمونت النخلة. كما تنتظركم جوائز رائعة، وقد تكون عائلتكم من بين الفائزين بها. Dinner Together على العربية 99 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور damakproperties.com.
2: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
3: انجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
4: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك ب3 خطوات فقط: افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى شركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
5: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
6: مدارس دبي.
5: يعني مدارس موجودة في دبي؟
6: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
5: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
6: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
5: طيب أنت مبسوط فيها؟
6: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
7: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
8: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: خلينا نقول صباح الخير لكل الناس اللي عم تتواصل معنا على 404. عواد عم بيقول بمناسبة عم نحكي احنا شهادية التخرج اللي وصلتك, فبقول هو الدعاء كان, والله ما في احلى من الدعاء, يعني انسى انه احيانا بيكون بدنا اشياء ملموسة. في حدا عم بيقول صباح الخير محمد, محمد كنا نقرأ المسج ناخده لايف. محمد صباحا, محمد is not available, بس محمد المسج تبعته كتير حلوة. قال متذكر انه اخذ 65 دينار عزم الشباب على شاورما, كلفوا الموضوع 80 دينار, تخرجه كان عبارة عن خسارة. بس كنا عم نحكي هاي اللقطات البسيطة والجمعات البسيطة هي بترسم على فكرة احلى ذكريات من الامور اللي كتير صارت بحياتنا, ما بدي أقول إنها فيك مزيفة, بس صارت كتير أوفر, يعني صار الموضوع شو أوف أكثر من إنه تكون المشاعر عن جد حقيقية. خليني أحكي لكم عن top 5 things هدايا تخرج الطلاب اللي عايشين بدولة الإمارات العربية المتحدة بتمنوا إنها تكون هدية التخرج. في المرتبة الخامسة, يا قطعة مجوهرات للبنات يا ساعة للشباب, أوكي. بالمرتبة الرابعة سيارة. بالمرتبة الثالثة حبيت هاي الصراحة أنا معاهم, وهلأ كتير صايرة ترند والناس عم تشتريها زي كأنه يعني بتعطيها فترة محددة, تذكرة سفر, أوكي. بالمرتبة الثانية تليفون جديد بغض النظر عن البراند. أما اللي احتل المرتبة الأولى بأكثر الهدايا المطلوبة لحفلات التخرج فهو الكاش. الكاش هو اللي احتل رقم واحد, وأحذري شو عم بقولوا لك, الكاش يتراوح ما بين, انا عم بحكي عن هدايا عائليه, اوكي, يتراوح ما بين 5000 الى 10000 درهم كاش عم يطلبوا الطلاب من اهاليهم. واو. هدايا حفلات التخرج.
1: انت كأم شو بتحسي؟
0: انا ما عندي احساس في هذيك اللحظه, وبحس انه بقول لاولادي انه يعني ما تقارنوا حالكم بغيركم, بس انا يعني مثلا هلا بدك تساليني اخر حفله تخرج كانت عندي لما بسبوسه تخرجت من المدرسه, كانت الصراحه الهديه رحله على يوروب, اوكي, عملنا فيها كل شيء هي كان بنفسها. فهلا انا نيكست يير الله يحميهم عندي بشرى وكريم بدهم يتخرجوا
1: ما شاء الله,
0: بشرى من الجامعه كريم من المدرسه, فاساليني نيكست يير شو الوضع, اوكي. قبل ما نخدم ساعتنا الثانيه من اكسترا فايبس خلينا نشوف اخر أخبار المباريات الخاصة بكأس العالم.
2: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: إذا كنتوا نايمين مبارح وفاتتكم المباريات خلوني هيك بشكل سريع أعطيكم شو صار. بالمجموعة السابعة انتهت مواجهة بلجيكا وإيران بالتعادل السلبي 0-0, المباراة كانت دفاعية بامتياز وما شفنا فيها أي أهداف. أما بالمجموعة الثامنة فكانت الصراحة المباراة مليانة بالإثارة وكانت ما بين الأوروغواي والرأس الأخضر, النتيجة انتهت بتعادل كتير حلو 2-2 بعد مباراة مليانة بالفرص والتقلبات. الختام كان مع أبرز نتائج اليوم يوم مع المنتخب المصري اللي حقق فوز مهم على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 ليحصد 3 نقاط ثمينة ويبعث رسالة قوية لباقي المنافسين.
2: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: الساعة باستوديوهات العربية 99.48 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع ويو.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: خلينا نشوف شو الوضع هلأ على الطريق مباشرة من غرفة العمليات بشرطة دبي مع سعاد النعيمي. صباح الخير من جديد سعاد.
2: أهلا يا مرحبا صباح النور. حاليا بالنسبة للحركة المرورية في شوارع إمارة دبي كما نشاهدها من خلال كتاب المراقبة في ذات مركز القيادة والسيطرة طبيعية في شارع الشيخ محمد بن زايد من الشارقة دبي، لكنها لا تزال مزدحمة في شارع الاتحاد للمستخدمين فوق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشارع دبي، وثلاث مركبات في شارع الرباط القادم من جسر الورقة والمتجهين إلى معبر الخليج التجاري. لأن في الختام نذكر الإخوة السائقين بضرورة ترك مسافة كافية بين مركبة أخرى مع التزام بالسرعات المحددة والطاقات الداخلية والخارجية. ربكم سلام أينما كنتم وكل الإذاعات العربية.
1: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: العطلة الصيفية بلشت على المزبوط من هون من عندي من الاستوديو. عم بشوف طلاب المدارس اللي عم بيخلصوا امتحاناتهم النهائية، كل التوفيق لإلهم مع درجات الحرارة اللي اليوم وصلت بإمارة الشارقة وإمارة دبي ل 37 درجة مئوية.
3: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: خلينا نذكركم بشكل سريع طريقة المشاركة لتربحوا معنا حفلة تخرج مدفوعة التكاليف، سواء كان عندكم خريج عم بتخرج من المدرسة أو من الجامعة. زوروا هلأ صفحتنا على الانستغرام @العربية99FM. اعملوا ثلاث شغلات: فولو لحساب العربية، لايك لبوست التخرج، واعملوا منشن لثلاث أشخاص رح يكونوا من المعزين بحفلة التخرج. رح تكون إن شاء الله يوم 4/7 BW Hotel The Palm. مدفوعة التكاليف مع العربية 99.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وماكس الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبوظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
4: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
5: أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

0: صمت بلا صورة.
1: نؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
2: نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين. يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.
3: تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن الوساطة الباكستانية والقطرية حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان. وأضاف عراقجي: يبقى الاختبار الحقيقي الأول هو نجاح خلية منع التصعيد في لبنان. أعلنت السلطات القطرية إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء انفجار وقع في مصنع، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل من دون تسجيل أي تسريب يهدد السلام العام. أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة اليوم بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في أجوائها. أعلنت بكين فرض قيود تصدير على 10 شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة في رد على إدراج واشنطن شركات صينية في قائمة سوداء، كما حظرت على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من عشرات الشركات الأمريكية الأخرى. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير هوم اوف فان، واحدة من الكامبينز الحلوة كتير عنا اللي عم تسمعوها هلأ خلال الفترة مع المباريات اللي عم بتصير بدولة بالولايات المتحدة الأمريكية. إن شاء الله إن شاء الله بريسون تصير بدولة الإمارات العربية المتحدة. هوم اوف فانز برعاية رويا بانك، بوتم، أستر فارماسي وروكسي سينماز. مثل ما تعودتوا يوميا عم بيكون عنا 4 تذاكر لتستمتعوا بالمباريات اللي عم بتكون بروكسي سينماز، شاملة طبعا للبوب كورن والدرينكس هناك، بالإضافة للفايبس اللي بتعقد اللي موجودة بروكسي سينماز. ويوم إن شاء الله 26/6 رح نشوف مين واحد من المستمعين رح يربح معانا رحلة مدفوعة التكاليف للولايات المتحدة الأمريكية ليحضر مباريات كأس العالم لايف بالستاديومز اللي موجودة هناك. أو ممكن نعطيك الخيار إذا قلت لنا والله مشغول موضوع الفيزا عندي شوية صعب، رح نعطيك بدالها 20,000 درهم كاش. الخيار رح يكون خيارك. كيف ممكن تشاركوا معنا؟ الموضوع كتير سهل، تبعتوا لنا فانز مع اسمائكم الثنائية على 404 وعن طريق رقم الواتساب 0487155222 أو unlimited messages for free عن طريق تطبيقنا على ARN Play لنشوف يا ترى مين المتحدين اللي رح يكونوا موجودين معنا خلال ساعتنا الثالثة من Extra Vibes، لواحد منهم يربح 4 tickets ليستمتع بالمباريات في Roxy Cinemas.

0: بيحكوا لك بأنه طريقة الناس بالتفاعل مع أفراحك ونجاحاتك ممكن إنها تكشف حقيقتهم اتجاهك. أدي هالجملة لو فكرنا فيها وفكرنا بالمواقف اللي مرقنا فيها منحس بأنه إحنا عن جد بجوز عدنا حساباتنا وتغيرت اللستة كاملة، لستة الناس اللي كنا مفكرين إنهم هم أصحاب بالنسبة لإلنا. متوقع بأنه وقت الألم أو وقت ما يصير معك لا سمح الله موقف مش حلو أو إنك تفقد عزيز تلاقي الناس كتير وقفت حواليك، لأنه في للأسف ناس بتفرح بحزنك، تفرح بوقعتك، بس وقت الفرح الحقيقي ما بتلاقي الناس اللي انت كنت متوقع انهم يكونوا اول ناس واقفين جنبك. والسؤال الاهم اللي بيخلينا نفكر، هل بالفعل الناس ما عادت تفرح لبعض، ولا نحن صرنا حساسين اكتر وصرنا ننتبه لهاي الامور بطريقة اكبر؟ يعني زمان لما كان الفرح يجي ما كنا كتير نركز مين يفرح لنا، مين يبعث لنا، مين يجي يبارك لنا، وكنا نحس احيانا انه بجوز الكلمة تيجي من البعيد أكثر من القريب. لكن هلأ بهذا الوقت لأنه صاروا الأهل والأصحاب شغلة مهمة بحياتنا، صرنا نحاسب كتير قدي بيكونوا قراب بالأوقات اللي إحنا بدنا إياهم، وصرنا بجوز ننصدم أكثر وأكثر بأنه بفرحك ما عم بتلاقي الناس اللي أنت كنت مفكر أنه هي أوائل الناس اللي رح تفرح لك. لكن السؤال اليوم عم بيخلي الواحد يفكر، هل أنا عن جد محتاج لواحد بوقت فرحي ليأكد لي نجاحي، ولا أنا لازم أكمل خطوتي لحالي؟ نصيحة مني، إذا بدك عن جد تضلك إنسان ناجح وتحس بأنك ما رح تتأثر بالأمور اللي موجودة حواليك، ارجع عيد حساباتك بكل موقف عم تمرق فيه، والشخص اللي ما عم بيوقف لك بفرحك وعم بتلاقيه أول واحد لما بتوقع، اكس صغير، بلوك كبير، وكمل، لأنه اليوم اللي بيجي ما بيرجع أبدا.
1: من حبيب أخوه
2: ولا
1: من بيح مخوه
2: لا في دي مستهل.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
2: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
3: مدارس دبي.
2: يعني مدارس موجودة في دبي؟
3: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
2: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
3: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
2: طيب أنت مبسوط فيها؟
3: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
4: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
5: أقوى عروض الموسم يزداد اليوم روعة. أندريا بوتشيلي وجولته العالمية رومانزا يمرون بأبوظبي في ليلة لا تنسى، بالصوت والصورة على مسرح اتحاد أرينا 2 ديسمبر، مع كلاسيكيات يا سلام ضمن مرحلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى. نغم سرمدي يخلد في الأذهان وصوت ندرة في هذه الأزمان. احجزوا تذاكر السباق وحفل أندريا بوتشيلي عبر abudhabigp.com.
6: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
7: أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.
8: ابدوا رحلة العافية لعائلاتكم مع صيدليات أستر. اكتشفوا مستلزمات الرعاية الصحية اليومية ومنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
9: أجمل الأغاني العربية.

0: مين رح يربح معنا 4 tickets ليحضر المباريات بروكسي سينماز شاملة للدرينكس والبوب كورن، بالإضافة طبعا للجولدن تيكت اللي رح تكون رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مدفوعة التكاليف، أو إذا جع بالك تاخد كاش 20,000 درهم كاش. خلينا نشوف المتحدين اللي صاروا معنا اليوم على الهواء. ضياء ولولو. لولو بحس الاسم الحركي صح؟ لولو اسمك الحقيقي قولي لنا، ولا لولو؟
1: لا لا
0: لا لا صح، انا كان لازم احذر. ضياء كيفك؟
2: اهلا وسهلا، كيفك؟
0: شو اخبارك؟
2: صباح الورد.
0: ضياء وألاء قولوا لنا، ضياء بتشجع اي منتخب؟
2: انا فرنسا.
0: فرنسا. ألاء؟
1: انا الارجنتين.
0: الارجنتين اوكي. طيب والله يعني هي منتخبات قويه، فالتحدي بيناتكم رح يكون قوي. خلينا اقول لكم يا شباب فعليا شو اللي رح يصير. رح اسالكم 3 اسئله، اول واحد رح يجاوب على السؤالين من هالثلاث اسئله صح هو اللي رح يربح معي الفور تيكتس لروكسي سينماز. جاهزين؟
1: يلا
2: اوكي.
0: السؤال الاول بيقول لاي منتخب وطني بيلعب محمد صلاح؟
1: مصر.
0: الله عليك يا ألاء، اول نقطه راحت لألاء. السؤال الثاني بيقول لأي نادي بيلعب ميسي؟ بسرعة يا شباب. لأي
1: انتر ميامي.
0: والله شو هالألاء، برافو ألاء، برافو. أول مرة بشوف بنت هالقد. لحظة ألاء، أنت هالقد بالمباريات وبكرة القدم ولا مضطرة عشان مثلا زوجك بالمباريات؟
1: بصراحة ابني.
0: ابنك. الله يخلي لك يا رب. ضياء بدنا نقول لك هارد لك وألف مبروك لألاء.
1: الله يبارك.
0: طبعا كل الناس اللي عم تبعث لنا فانز دايركت عم بفوتوا على السحب للجولدن تيكت اللي مثل ما خبرناكم رح تكون رحلة مدفوعة التكاليف للولايات المتحدة الأمريكية لحضور المباريات، أو إذا حابب أنك تأخذ 20,000 درهم كاش أنت رح تكون صاحب القرار.

0: هون الإمارات موطن الطموح، هون تنمو مسيرتك المهنية، وهون عم تزدهر أعمالك وعم تبني عائلتك مستقبلها. هاي هي روح ويو بنك، البنك الرقمي الرائد في الإمارات لتأسس على أرض الإمارات للأفراد والعائلات والشركات. ويو بنك دايما معك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: زهقت من كتر التطبيقات؟ واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
5: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
4: ايه اللي فرق يعني؟
5: كل حاجة في تطبيق واحد.
4: ما تهزرش.
5: ايوة، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية، تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو.
4: كل ده في تطبيق واحد؟
5: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
4: بصراحة كده أريح بكتير.
5: ما أنا بقولك، مجهود أقل وتحكم أكتر.
4: هنزله حالا.
5: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب، مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
6: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600 56 5551. تطبق الشروط والأحكام.

شوفوا يا جماعة، احنا المفروض 4/7 رح تكون حفلة التخرج الكبيرة اللي رح نعلم من خلالها اسم الرابح معنا بحفلة تخرج مدفوعة التكاليف من W Hotel The Palm والعربية 99. بس هذا لا يعني بانه ما نحتفل بخريجينا وخريجين العربية 99 عنا باستوديو العربية، وتحديدا رح يكون الاحتفال يوم الاربعاء. عم نخطط بانه بدنا 5 خريجين يكونوا موجودين عندنا بالاستوديو يشرفونا باكسترا فايبس برواب التخرج، اوكي؟ ورح نكون هيك محضرين لهم مفاجآت صغيرة نحكي فيها على الهواء، نحكي عن مخططات المستقبل، نحكي كيف كانت السنة، نحكي مين كان الداعم الأكبر خلال هالسنة، وكل هالأمور طبعا رح تكون موجودة عندنا على الهواء مباشرة وعلى السوشيال ميديا. كيف ممكن تشاركوا معنا بهاي اللقاءات؟ إنكم تبعتوا لنا على 4-0-4 عندنا خريج، that's it، هذا اللي بكم تعملوه، تبعتولنا على 4-0-4 أو عن طبعا عن طريق رقم الواتساب 0487-15522 وعن طريق تطبيقنا ARN Play Unlimited Free Messages بإنكم تبعتولنا عنا خريج، ونحن رح نتولى المهمة بأنه نحكي معكم تليفون لنرتب لقاءكم يوم الأربعاء إن شاء الله بـ Extra Vibes.

0: الساعة بالاستديوهات العربية 99 صارت 49 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: التوقعات إن شاء الله صراحة بأنه من الأسبوع القادم رح تبلش الزحمة شوية تخف لأنه المدارس بتكون بدها تتعطل، لكن هلأ صراحة الزحمات المرورية موجودة بمختلف الشوارع الداخلية والخارجية لا إمارة دبي. الناس المتواجدة على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد رح تلاقي كثافة بعدد المركبات. بالانتقال إلى شارع بيروت كمان في كثافة بسيطة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع عمان. دائما بنتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هوا 99 العربي.
1: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجات الحرارة الحالية سجلت في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي 41 درجة مئوية.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: لكل عشاق كرة القدم، خلونا هيك بشكل سريع نمر على أبرز نتائج آخر مباريات كأس العالم 2026. إسبانيا صراحة قدمت عرض نار مبارح واكتسحت السعودية بأربع أهداف دون رد، وانتهت مواجهة بلجيكا وإيران بالتعادل السلبي 0-0. بالمجموعة نفسها تعادلت الأوروغواي مع الراس الأخضر بنتيجة 2-2 بمباراة مثيرة، وحققت مصر فوز كتير مهم كان على نيوزيلندا بنتيجة 3-1.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
1: شكرا لكل الناس اللي كانوا معي على مدى 3 ساعات من الوقت بي اكسترا فايبس. خليكم تابعين معنا على السوشيال ميديا لتعرفوا اخر الاخبار، وما تنسوا تسمعوا ياسمين بي انرجي من الساعه 2 ولغايه الساعه 5، وبدنا نقول لوائل ويلكم باك بي فري واي من الساعه 5 ولغايه الساعه 8. باي باي.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: موقع الإلكتروني، العرض سار حتى الأول من يوليو، فقط في شاتلز أند مور. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: نؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
2: نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين. يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.
3: تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن الوساطة الباكستانية والقطرية حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان. وأضاف عراقجي: يبقى الاختبار الحقيقي الأول هو نجاح خلية منع التصعيد في لبنان. كشفت تقديرات إسرائيلية أن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان استجابة للضغوطات الأمريكية، لكنها تدرس إدخال تعديلات على انتشار قواتها في المنطقة بهدف تقليل المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها. أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم إلقاء القبض على العميد الركن عبد الغفار الحسين، أحد الضباط البارزين في جيش النظام السابق، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة أمنية لتحركاته. أعلنت السلطات القطرية إصابة

0: 54 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء انفجار وقع في مصنع، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل من دون تسجيل أي تسرب يهدد السلامة العامة. أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة اليوم بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في أجوائها. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يمه. عصام النجار يعني حظل أحبك.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheat.dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99. هذا

0: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل أحلى من الفل، عشانك بصير شو ما بدك خليني أحبك، رح أحبك حب.

0: هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا.
1: خريج العربية
2: قريبا على العربية 99 برعاية W Dubai The Park.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: بودكاست استكانة.
1: انت ريان عشت هنا كم سنة؟
2: طول عمري اكثر من 40 سنة. دبي والامارات ككل ارض مباركة، البنية التحتية القانونية هذه جدا مهمة. لو تروح تستثمر في اي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر اجنبي. مش انا عم بتكلم، اسألوا ال 200 جنسية اللي بيستثمروا في سوق دبي، كلهم بيعرفوا انه هم استثماراتهم آمنة قانونية. في عامل آخر لازم أذكره بيلخص يمكن كل عوامل 25، عامل الأمن والأمان. كانوا الناس على فكرة يسألوني يهمسولي يقولوا لي صح كلامك، والله الإمارات الاستثمار فيها آمن، ما فيها سرقات، وبلد نسبة الجرائم قليلة، في بلد آمن. بس يا أخي تحسه جدا مسالم، ما عنده قوة عسكرية، ما يعني ما بتعرف شو بصير إذا صار شيء. هيو صار وشفتوا شو كان تطرف معه، صح ولا لا؟ وأبهرت العالم بلسانهم، أنا شفتهم عم بيطلعوا بيتكلموا إنه نحنا متفاجئين بقدرة الإمارات، شيء هذا بدل قد في حسد وضغينة وحقد كمين عندهم.
1: يا رجل ما عارف، مرات أحس إن الحرب علينا مو على بلدان أخرى يا
2: صح
1: رجل.
2: بس أثبتت للعالم بجدارة إنها فعلا الأأمن بكل المعايير الآن.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
2: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى الأول من يوليو، فقط في شاتلز أند مور.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: نؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
2: نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين. يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.
3: تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن الوساطة الباكستانية والقطرية حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان. كشفت تقديرات إسرائيلية أن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان استجابة للضغوط الأمريكية، لكنها تدرس إدخال تعديلات على انتشار قواتها في المنطقة بهدف تقليل المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على العميد الركن عبد الغفار الحسين، أحد الضباط البارزين في جيش النظام السابق، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة أمنية لتحركاته. أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة اليوم بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في أجوائها. قتل شخص واحد على الأقل إثر اشتعال نيران في سفينة شحن في البحر الأسود جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية على ما أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا، فيما أفادت البحرية الأوكرانية بتسجيل خسائر عدة إثر الهجوم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقول لك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسمي.
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى، لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيرا من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة، واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان، ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيج باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي وايكيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد. إنرجي. إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: نؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
2: نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين. يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.
3: تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. انطلقت النسخة 11 من منتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم من نادي دبي للصحافة اليوم في دبي بمشاركة لفيف من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في دولة الإمارات تحت عنوان الإمارات خط أحمر. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن الوساطة الباكستانية والقطرية حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان. كشفت تقديرات إسرائيلية أن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان استجابة للضغوط الأمريكية، لكنها تدرس إدخال تعديلات على انتشار قواتها في المنطقة بهدف تقليل المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها. أعلنت السلطات القطرية إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء انفجار وقع في مصنع، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل من دون تسجيل أي تسرب يهدد السلام العام. ربما يحدد رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم جدولا زمنيا لرحيله، ويمهد لانتقال منظم للسلطة إلى منافسه أندي بيرنام، مما يفتح الطريق أمام سابع زعيم لبريطانيا خلال عقد. قتل شخص واحد على الأقل إثر اشتعال نيران في سفينة شحن في البحر الأسود جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية، على ما أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا، فيما أفادت البحرية الأوكرانية بتسجيل خسائر عدة إثر الهجوم. قالت الكونغو إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفعت إلى 1003 من بينها 254 حالة وفاة. ختاما، أعلنت بكين فرض قيود تصدير على 10 شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة في رد على إدراج واشنطن شركات صينية في قائمة سوداء، كما حظرت على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من عشرات الشركات الأمريكية الأخرى. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في اي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
7: شو ناوي تسوي اليوم؟
8: ولا شي،
7: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
8: جاكيت؟
7: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
8: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
7: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: نؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
2: نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج نسبح لصحة أفضل في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لكبار المواطنين. يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.
3: تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام. انطلقت صباح اليوم الدورة 11 لمنتدى الأعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة، وبمشاركة نخبة من القيادات وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في الإمارات. جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين التأكيد على أن 30 يونيو الجاري هو الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملا فأكثر لتحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري 2026. أعلنت قطر اليوم أن عدد المصابين في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة صناعية بلغ 54 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا. ذكرت صحيفة يدي عود أحرانوت أن إسرائيل تواصل التمسك بضرورة الإبقاء على وجود عسكري لها في جنوب لبنان، مع بحث خيارات ميدانية جديدة تتعلق بآلية الانتشار وحماية القوات. أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل شخص وإصابة آخرين إثر هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف سفينة شحن في البحر الأسود، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإخراجها من الخدمة. ذكرت وزارة الخارجية السورية أن الدبلوماسي جهاد مقدسي المتحدث السابق باسم الوزارة خلال عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد عين مستشارا للشؤون الأمريكية في عودة لافتة إلى السلك الدبلوماسي بعد أكثر من 13 عاما على مغادرته البلاد. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية الليلة الماضية أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفعت إلى 1003 حالات، من بينها 254 حالة وفاة. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتيم.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع مع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: بودكاست استكانة.
4: السؤال اللي يعرفه الجميع وما يجرأ أحد على طرحه، ليش مهند ما يزال يسكن بالإيجار؟
5: أنا الآن ساكن بالإيجار.
4: حلو.
5: بس أنا الحمد لله بملك محفظة عقارية الحمد لله كتير كبيرة.
4: الله يزيد.
5: وبنيتها على مدى أكثر من 20 سنة.
4: الله يزيد.
5: ومندير محافظ عقارية بأكثر الآن من 21 مليار درهم. أسألك أخوي أنت عبد الله أو المشاهدين اليوم، إذا أنت اليوم معك 10 مليون درهم وقلت لك روح اشتري فيهم فيلا عشان تسكن فيها، لأنه البيت أمن واستقرار وأمان وحلو صح؟ بس هذه الفيلا نفسها أنت بتقدر تستأجرها ب 400,000 درهم، 4% من رأس المال. حلو؟ لو ال 10 مليون درهم هذول قلت لك أعطيني إياهم، بقدر أعمل لك ال 10 مليون أطلع لك منهم في السنة 5 مليون، شو بتعمل؟ تروح تشتري البيت ب 10 مليون ولا بتقولي لا خذ ال 10 مليون مهند واعطيني 5 مليون وبدفع 400,000 وبعيش في البيت اللي انا بدي اياه؟
4: اعطي 3 مليون
5: اعطيني. شفت؟ انا عايش في البيت اللي بدي اياه، بيت احلامي اللي انا بحبه، بدل ما اربط هاي الفلوس عشان اوفر 4% وانا بقدر اعمل 30 40 50% اكثر مرات. اي شخص عم يسمعني الان عنده ذره منطق شو بقول لك؟ لا كلامك صح.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
6: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقول لك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
4: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسمي.
3: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
4: السكة شمال في شمال.
3: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي.
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: حول راتبك واربح بقوة.
4: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة، حيث يهدف القانون إلى المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة وضمان استخدامها بالشكل الأمثل وتنظيم تشغيل الطائرات بدون طيار ومراقبة أنشطتها ضمن حدود الإمارة. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت صباح اليوم الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة وبمشاركة نخبة من القيادات وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في الإمارات. أعلنت قطر اليوم أن عدد المصابين في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة صناعية بلغ 54 شخصا، فيما تتواصل عمليات البحث عن 18 مفقودا. ذكرت صحيفة يديعوت أحرانوت أن إسرائيل تواصل التمسك بضرورة الإبقاء على وجود عسكري لها في جنوب لبنان، مع بحث خيارات ميدانية جديدة تتعلق بآلية الانتشار وحماية القوات. أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل شخص وإصابة آخرين إثر هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف سفينة شحن في البحر الأسود، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإخراجها من الخدمة. عينت وزارة الخارجية السورية المتحدث السابق باسم الوزارة خلال عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهو الدبلوماسي جهاد مقدسي، مستشارا للشؤون الأمريكية. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية الليلة الماضية أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفعت إلى 1003 إصابات، من بينها 254 حالة وفاة. وبهذا تنتهي
2: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي انرجي. عن جد انا من قلبي مشتاقه لكم كثير كثير. انا ياسمين رح كون معكم كل يوم من الساعه 2 لغايه الساعه 5. الاسبوع اللي فات كنت عم اقدم برنامج زميلي وائل, بما انه كان هو باجازه رجع زميلي وائل. اليوم رح يكون معكم ببرنامجه اكيد, وانا رجعت لكم مع انرجي كل يوم من الساعه 2 لغايه الساعه 5. فعلا وانا جاي مشتاقه, ما بعرف, حسيت انه انا هون صار عندي هيك مستمعين, صرنا بناخذ وبنعطي مع بعض, صرنا قراب لبعض اكثر. اشتقت لكم كثير كثير. خبرونا شو بصير معكم هيك مواقف يعني بصراحه بتضحك, او مواقف تتمنوا تنشق الارض وتبلعكم لما بتصير معكم. للاسف رح خبركم عن موقفين. في مستمعه بعثت لي انه هي كانت يعني صاحبتها توفى حدا من العيله, فراحت عم بتعزي صاحبتها, اوكي. فحدا اجى عم بيقول لصاحبه العزاء اللي توفى للشخص, عم تسلم عليها عم تقول لها العمر لك الله يرحمه. هيك قالت لها بس عفوا والله فستانك الاسود كتير حلو, من وين جايبتي؟ يا جماعه لا خلاص خلاص, يعني اوكي بفهم ممكن بحفله بعيد ميلاد باي مكان, بس مش بالعزاء. معقول صرنا لمرحله انه نسال صاحبه العزاء من وين جايبه فستانها الاسود؟ صار تو ماتش يعني. لا يا جماعه بدنا نرحم حالنا. وانا بتذكر مره صار معي موقف صراحه وبزعل عليه, يعني بزعل من حالي مش انه هيك, انه لما تسالي مثلا حدا شو عندك اولاد, وهذا الشخص الله ما طعمه اولاد, ما حدا بيعرف شو الظروف, ممكن يكون هو ما بده, ممكن يكون عندهم مشاكل, اللي هو كل حدا الله بيعطيه رزقته بطريقه, ناس بالفلوس, ناس بالاطفال, ناس بالصحه, كل حدا اكيد عنده شيء ورايح منه شيء. فانا بتذكر اني كتير تضايقت من حالي لما قالت لي انا ما عندي اولاد, فصرت هيك انا اشكي لها وابكي لها, قلت لها والله مريحه راسك والاولاد وجع راس وهيك. فاحيانا فعلا نحن بنحكي اشياء لازم لا ننتبه على كلامنا قبل ما نحكي. مع العلم أنا هذا موضوع الأطفال كتير بنتبه أني ما أحكي, ما بعرف كيف سقطت مني سهوا وبندم. فخبروني شو هيك صاير معكم أشياء, لأن رح خبركم باللينك اللي جاي شو عنا مسابقة كتير حلوة.

0: باللينك الماضي كنت عم احكي عن موضوع لما الواحد هيك بيحكي بدون ما يفكر او يعني يغلط بالكلام لا شعوريا. في صبية بعثت لي انها راحت على عزا تعزي صديقتها، واجت وحدة عم بتعزي صديقتها عم بتقلها العمر إليك وهيك، بتقلها والله فستانك الاسود كتير حلو، من وين جايبتي؟ انتوا تخيلوا في حدا بيسأل على فستان صاحبة العزا، يعني اكيد هي لابسة شيء للعزا وحزنانة وما بعرف شو، اوكي بفهم بسهرة بعيد ميلاد بزيارة، بس مش وصلنا لمرحلة اننا نسأل بالعزا شو من وين جايبة فستانك؟ لا تو ماتش. بس على سيرة هالمشاكل الغريبة اللي بتحصل معنا، في معنا صبية مستمعة من غير ذكر اسماء حابة تشاركنا قصة صارت معها. مساء الخير.
1: مساء النور،
0: كيفك يا مستمعتنا الحلوة؟
1: والله تمام الله يخليك يا رب.
0: حبيبتي خبرينا شو صاير معك، شو أنا بصراحة قريت قصتك وكتير ضحكت، بس حابين هيك نخبر المستمعين.
1: والله كنا عند جماعة سهرانين فجايبين صوفيات جديدة وحاطينها الأرجيلة، وما بعرف كيف ضحت مني الفحم واحترقت الصوفاية، أبدا الفحمة فاتت جوا الصوفاية.
0: يا الله يا الله، شفتي هاي مساوئ الواحد يشيش. يا جماعة يا جماعة خلاص بلاها يا. طب شو صار فيكي قولي لي، وصحاب البيت شو كانت ردة فعلهم صراحة؟
1: والله حرام ما حكوا ولا شيء يعني ابدا ابدا ابدا، بس انا انحرجت يعني ابدا، كانوا كثير مذوقين معي
0: لطيفين الحمد لله الحمد لله. احيانا بيجيكي ناس هيك يعني لطيفين، احيانا لان ممكن الناس تحسي تضايقوا يعني. ما راح اقول اسمك ما تخافي، ما راح اقول
1: لانه عن جد وقتها ما بنساها بحياتي هذا الموقف.
0: بس والله عادي، هلا انا ما راح اقول اسمك، بس والله عادي القصه ما فيها شيء يعني، يعني بتحصل بتحصل
1: أكيد بتحصل، بس أنت هيك موقف قدام العالم وصفات جديدة.
0: على فكرة نفس في موقف قريب هيك صار كمان مع صديقتي، وراحت عند عالم جايبين فرش جديد، تخيلي فارشين بيتهم فرش جديد وسجادة بيضة وما بعرف شو، كمان نفس الشيء حكت لي إنه إنها كانت عم تشيش وشي ووقع على السجادة البيضة وخربت الدنيا وعلى الفرش وهيك. فبتحصل بتحصل هيك مواقف.
1: هلا في عالم بتقدر الموضوع يعني انه خلص صار قدر، بس في ناس لا بيكونوا وقحين مع ال
0: ايه. وبصراحه لا ايه يعني اكيد الموضوع مش قصدا يعني، فانه ايه طبعا لازم يتفهم يعني اكيد، وطالما انتم سامحين بالتدخين بالبيت فتوقعوا كل شيء يصير.
1: اكيد اكيد
0: تماما. بتمنى لك يوم حلو، شكرا كثير لمشاركتك.
1: الله يخليك يا رب.
0: باللينكات الجاي لتشوفي شو عندنا مسابقات وجوائز.
1: يا هلا
0: حبيبتي، هلا هلا، باي باي. وأكيد مكملين مع بعضنا بأنرزي، اللينك الجاي رح نحكي شو عنا مسابقة، خليكن معنا.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يمه. عصام النجار يعني حظل أحبك.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر أغنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
2: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى لكن اللقاء يعود من جديد أكبر وأقوى وأكثر تأثيرا من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيك باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي واي كيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

رجعنا مع انرجي مكملين مع بعضنا. خليني اخبركم شو عنا اليوم. مسابقه كثير عالم عم يسالوني ياسمين شو المسابقات. يا جماعه في مسابقات طولوا بالكم. اليوم في عنا مسابقه هي صح وحده بس كثير مهمه, بس مش رح تكون هلا, رح تكون بالساعه الثالثه, بس رح اخبركم عليها كرمال جهزوا حالكم. للمحبين متابعه المباريات, تجربه جماهيريه ما لها مثيل لعشاق كاس العالم بدبي وابو ظبي في مناطق مشجعي كوكاكولا بتنظيم من ماجتين جانز إن ريم مول. بريم مول رح يكون بلا بلا باي, ورح يكون جي بي آر الموقع أبو ظبي بريم مول, وأكيد بدبي رح يكون في عنا 4 تذاكر رح تربحوهم بقيمة أكثر من 300 درهم. مع رح يكون في عندكم 300 درهم فيكم تستخدموها بالأكل والشرب food and beverage. يعني أنتوا لما رح تاخدوا الفور تيكتس رح يطالكم كمان كريدت بقيمة 300 درهم فيكم تستعملوها هونيك لحتى تاكلوا وتشربوا وتستمتعوا لما عم تحضروا كأس العالم أكيد بالفان زون. فكل اللي عليكم تعملوه مش هلأ للساعة الثالثة, تسمعوني للساعة الثالثة, لأم الساعة الثالثة رح خبركم على طريقة المشاركة. فعلا أنا بالنسبة إليها جائزة جدا مميزة وحلوة. كنا عم نحكي باللينك اللي ماضي عن الموضوع لما ناس ممكن تحكي كلام بدون أصدق ويصير معها مواقف بشعة عند الناس. في صبية بعتي كمان بليز من دون اسم, رحنا على عزومة عند أهل زوجي وأنا لابسة أبيض ومحمسة, أول ما قعدنا كبيت صحن الملوخية علي وعلى حماي. Oh my God. من وقتها عمي كل ما بيشوفني بيقول لي اقعدي بعيد عني. صراحة في وجهة نظر. من ريم ابني عمره 4 سنين دخل على غرفة الضيوف بهدوء, قلنا يا سلام مؤدب اليوم. بعد 5 دقايق لقيناه عامل رسمة بقلم الماركر على شاشة التيفي. مؤدب الزلمة, عم يرسم عم يفجر مواهبه. من فرح اجانا ضيوف لأول مرة, بنتي سألت الضيفة بصوت عالي ماما هاي نفسها اللي قلتي عنها ما بتسكت؟ تمنيت الأرض تنشق وتبلعني. الله عن جد أحيانا الأولاد بيحطولنا فعلا بمواقف جدا جدا بايخة, بس أكيد أكيد مكملين مع بعضنا بأنرزي. وهلأ هاي الغنية اللي جاية رح تكون إني لألكون, أنا بالنسبة إلي كتير بحبها. خليني أجهز لكم إياها. واليوم أكيد مكملين بأغاني حلوة, وأي حدا حابب يسمع غنية معينة بعتولي أكيد على 404 أو على ARM Play. وهلأ مكملين مع بعضنا مع انرجي.

0: خريج العربية
1: قريبا على العربية 99 برعاية W Dubai The Palm.
2: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ah.dubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

يعني في بعض الأغاني هيك بترجعنا بالذاكرة لورا كتير. ما بعرف أنا هاي الأغاني هيك بتذكرني بأيام المراهقة، أيام الطفولة، لما هيك كان هيك مواعيد كانت طبيعية، الحياة كانت طبيعية، نرجع على البيت على الوقت، نتغدى مع بعض، في هيك أشياء هيك بترجعنا لورا كتير. أنا هلأ مشاعري هيك شوي. المهم كنا عم نحكي عن موضوع لما الناس يعني هيك تزلق بالحكي بطريقة غلط أو بالوقت الغير مناسب، وبتحصل كتير. رح أقرأ في موقف محرج. زوجي كان مادح طبخي قدام الناس، بنتي قطعته وقالت بابا ليه عم تكذب، مبارح طلبته أكل من برا. يا الله الأولاد فعلا دائما يعني بفضحوا. كنت عاملة كيك للضيوف، من أول ابني من أول لقمة ابني قال ماما لا تزعلي بس اللي من السوبر ماركت كتير أطيب. يا الله عن جد. هلا شوفوا أنا كل ما عم بعمل كيك مؤخرا عم يطلع فاشل، بتشوفوه بالفرن نافش وما أحلى، ومفروض يعني عن جد بيكون استوى رح يحترق يعني، بطالعه بينزل مع أنه كل شيء تمام. إذا عندكم وصفات كيك زابطة عطوني، ما عم يزبط معي ولا وصفة. لما كنا ببيتنا القديم زوجي قال لي يمكن الفرن هاد فيه مشكلة، تقلنا على بيت جديد قال لي لا الظاهر المشكلة مو الفرن، المشكلة فيكي أنتي. أنا فاشلة، وأنا كتير بحب السبونج كيك شغل البيت، وأنا كتير كنت شاطرة فيه من زمان، كان يطلع معي بيرفكت، ما بعرف شو اللي صار ما عاد يزبط معي. كل الأحوال أكيد مكملين مع بعضنا بأنرزي، والساعة اللي جاية حيكون معنا موضوع بتمنى أي حدا عنده قصة يشاركني فيها. مكملين مع بعض، معي أنا ياسمين بأنرزي.

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: صوت بلا صورة.
1: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته.
2: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة الثامنة من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة.
3: ونؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة، بما يضمن مستقبلا أكثر أمنا واستدامة للأجيال القادمة.
0: صوت بلا صورة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: في القانون إلى المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة وضمان استخدامها بالشكل الأمثل وتنظيم تشغيل الطائرات بدون طيار ومراقبة أنشطتها ضمن حدود الإمارة. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام، انطلقت صباح اليوم الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في الإمارات. ويناقش المنتدى دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. وفي هذا السياق أكدت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة في كلماتها الافتتاحية أن الإعلام الإماراتي يقف اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة تفرض عليه مواكبة ما تحققه دولة الإمارات من إنجازات.
2: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته. ليقول إعلامنا للمتربصين حصنتك بسم الله يا وطن. وخلال التحديات الأخيرة التي شهدتها المنطقة لم يكن إعلامنا مجرد ناقل للأحداث، بل كان شريكاً في إدارة الأزمة ووضع السردية وترسيخ الطمأنينة. ولقد أثبتنا بالأرقام والمصداقية أن صيانة الوعي المجتمعي هو حائط الصد الأول، فحينما يثق الجمهور بإعلامه تسقط إلى غير رجعة كل محاولات إثارة القلق والتضليل وزعزعة الاستقرار.
1: وفي لقاء مع مركز أخبار ARN قالت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة:
3: نحن اليوم سعيدين بوجود نخبة كبيرة من الإعلاميين ورؤساء التحرير والكبار المسؤولين وكذلك صناع المحتوى اللي لهم أثر طيب في من خلال هاي الأزمة. اليوم نحن في منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الـ11 كان يعني شعارنا هو مش مجرد شعار الصراحة، اللي هو الإمارات خط أحمر. الإمارات خط أحمر هو يعكس روح المسؤولية في المجتمع، تلاحم، يعني التعاون في نقل الأخبار الصحيحة. اليوم دور حتى إعلامنا الوطني صراحة أنا يعني فخورة في هذا الإعلام الوطني، لأن شفت كيف مدى المصداقية والشفافية والشغل اللي كانوا يسوونه في نقل الأخبار الصحيحة من مصادرهم للجمهور. فدور إعلامنا الوطني اليوم مو بس ناقل للخبر، ولكن عليه أن يتحقق من صحة هاي الأخبار، لأنها ساعات تكون أخبار مغلوطة، أخبار مفبركة وغيرها. فدور إعلامنا اليوم هو نشر التوعية، الطمأنينة بين الجمهور، وكذلك يعني صياغة المستقبل.
1: جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين التأكيد على أن 30 يونيو الجاري هو الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملا فأكثر لتحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري 2026. النشرة متواصلة.
4: الأخبار من شبكة ARN.
1: دانت دولة الإمارات بشدة حادثة أطلاق النار التي وقعت في مدرسة في مدينة تاكلوبان في جمهورية الفلبين الصديقة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. هذا وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا مشتركا من نائب الرئيس الامريكي جاي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الامريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عقب المفاوضات بين ايران والولايات المتحدة في سويسرا. وتناول هذا الاتصال تثبيت وقف اطلاق النار وتشكيل خلية ازمة لوقف الحرب مع اسرائيل كما اعلنت الحكومة اللبنانية اليوم. وعقب جلسة محادثات أولى في سويسرا لإنهاء الحرب في المنطقة، أعلن الوسيطان الباكستاني والقطري فيما يتعلق بلبنان أن طهران وواشنطن

0: واشنطن اتفقتا على إنشاء خلية لإدارة النزاعات من أجل ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية بعدما ذلك من أثر استمرار المواجهات بين حزب الله وإسرائيل سلبا على المفاوضات. قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مقابلة تلفزيونية إن الحديث الأمريكي عن دور سوري في لبنان لا يعني تدخلا عسكريا مباشرا، وإنما يعني دورا إيجابيا ضمن إطار مؤسسات الدولة اللبنانية بهدف وقف الحرب وإيجاد مسارات هادئة للحل. ننتقل الآن إلى أبرز أخبار مونديال 2026.
1: رحلة الكأس مونديال 2026.
0: أكد محمد صلاح أن منتخب مصر لديه فرصة لكتابة التاريخ في كأس العالم لكرة القدم بعدما قاد بلاده لتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركتها في النهائيات بالفوز 3-1 على نيوزيلندا اليوم بعدما قلب الفريق تأخره بفضل هدف وتمريرة حاسمة لقائده. بدأت ملامح الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم تتضح شيئا فشيئا مع انطلاق البطولة بنسختها الموسعة بمشاركة 48 منتخبا والتي تشهد تغييرات جذرية في نظام التأهل لدور 32 وقواعد كسر التعادل. المنتخبات المتأهلة لدور 32 في كأس العالم حيث نجحت ثلاث منتخبات في حجز مقاعدها مبكرا وهي المكسيك عن المجموعة الأولى، الولايات المتحدة عن المجموعة الرابعة، وألمانيا عن المجموعة الخامسة. أما مباريات الليلة فيلتقي منتخب الأرجنتين ضد منتخب النمسا في الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات، فرنسا ضد العراق في الساعة 1 من بعد منتصف الليل. أما في مباريات الغد يلتقي منتخب الأردن ضد منتخب الجزائر في الساعة 7 صباحا. بأخبار المونديال تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: شو انتو بلاش؟
1: انا واجي وانتو بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق
2: فعلا. بدنا نروق, بدنا نروق وكتير. في صبية بعتت لي انها يعني سمعت عن موضوع شخص بيزعجها كتير, فلما سمعت عنه كتير اتضايقت انه خبرتها رفيقتها انه حنطلع مشوار وهي الشخص اللي انتي ما بتحبيه حتكون معنا, فهل انتي عندك مشكلة؟ فالمستمعة عم بتقول انه انا بصراحة يعني كتير اتضايقت لما سمعت باسم هديك, ومش الحق على اللي خبرتني, الحق علي يمكن انه لما خبرتني قلت لا لا وكتير كنت معصبة وانه انا يا هي وهالحكي, انه بعدين لما هيك رقت شوي وهيك استوعبت اني انا مش متضايقة فقط من وجود, لأن رفقتي خبرتني, متضايقة أنا مجرد ما سمعت اسم هديك المخلوقة, لأن هديك كان يعني بزمانها عملت لي مشكلة كتير كبيرة. فهي عم بتقول أنه أنا لما حكيت هيك مع رفقتي قلت لها أنه أنا ما بدي, وهيك حرام أنه رفقتها قدرت مشاعرها وقالت لها لا ونحن ما بنقبل إلا تكوني معنا وهيك. فأنتوا خبروني, هل أنتوا ممكن تعتذروا؟ هي عم تقول أنه بعدين اعتذرت من رفقتها قالت لها أنا آسفة إذا فهمتيني غلط, بس أنا فعلا بتضايق من هديك, مش الموضوع أنت, الموضوع هديك تماما. فأنتوا ممكن تعتذروا؟ بتحسوا أنكم قادرين تعتذروا من شخص إذا حسيتوا أنكم زعجتوه؟ أنا بحس إيه, أنا ممكن أعتذر طبعا حسب الموضوع وحسب يعني أكيد لو الشخص بعني لي, يعني إذا الشخص بعني لي أكيد أكيد بعتذر منه إذا أنا غلطت معه. إذا شي فعلا كان مضايقني ما رح لا أغلط, ممكن بعد خلص بعد على الأخير. يعني أنتوا مع أنكم تعتذروا ولا لا؟ أنا إذا الشخص بعني لي أكيد بعتذر وبتأكد أنه ما يكون زعلان مني ما يتضايق مني. خبروني هل سبق وصار معكم قصة واعتذرتوا عن جد؟ يلا مكملين مع بعضنا أكيد بأنرجي, معي أنا ياسمين.

0: باللينك الماضي كنت عم احكي هل عندك الجرأة انك تعتذر من شخص حسيت انك زعلته بكلمة او بموقف؟ هل عندكم هاي الجرأة تمسكوا التليفون وتتصلوا بشخص تعتذروا منه؟ في ناس مع في ناس ضد. انا من الناس اذا شخص غالي علي لا بحس اني بدي اعتذر منه. في معنا حدا على الخط رح يشارك معنا. مساء الخير.
1: مساء النور، يسعد مساكم.
0: مساء النور، كيفك زينب؟ شو اخبارك؟
1: والله ماشي الحال الحمد لله ورضا من الله.
0: الحمد لله. زينب، كنا عم نحكي عن موضوع هل انت ممكن تعتذري من شخص في حال حسيتي انك زعجتي او زعلتي بموقف معين؟ خبريني زينب.
1: ايه والله انا كتبت لك انه انا يعني اغلب الاوقات بعتذر مش ضعف مني بس لسهل الامور واحتوي الموقف وبعدين بصير بحاسب بهدوء يعني.
0: بس انتي فاجأتيني بالرسالة عم تقولي انا ممكن اعتذر حتى لو انا مش غلطانة. واو، يعني قديه عندك هاي القدرة انك تعتذري من شخص وهو غلطان معك.
1: صح صح صدقيني، وبرجع باخد حقي بكل هدوء بس بساعتها ولا احتوي الموقف لا
0: ما يكبر
1: ما يكبر وما يتوسع وما يشمل اطراف تانية، ممكن أقدم اعتذاري وحتى لو أنا مش غلطانة.
0: طب هل بتحسي أنك على مثلا بعد نضج أكتر حسيتي أنه ممكن تعملي هالتصرف أنك تعتذري حتى لو مش غلطانة، أو أنت كل عمرك هيك بتشوفي هي وجهة النظر ومستمرة عليها؟
1: في البداية كان في بداية حياتي كان شيء إجباري يعني مع خلافات مثلا أهل زوجي مع حماتي مع كذا، كان شيء إجباري بس لأمشي الأمور مضطرة خاصة مع الحموات.
0: تماما.
1: بس بعد هيك لما كبرت لقيت لا والله شيء حلو، ليش لا كبر الأمر وعظمه
0: طيب سؤال، بيت حماكي هل قدروا هالموضوع؟ هل حسيتي انه مثلا حماتك او بيت حماكي قدروا هاي المشاعر اللي انت عم تقدمي لهم اياها وعم تضغطي على حالك كرمال تمشي مركب حياتك؟
1: يعني مشيت السفينة الحمد لله وما توقفت والأمور عالي العال. هلأ حسوا هيدي ما
0: بينهم وبين حالهم
1: بينهم وبين ربهم
0: بينهم وبين ربهم. exactly. والله زينب أنا بحييكي على هالمشاعر اللي عندك ياها، وفعلا يعني صار من النادر نلاقي ناس إنهم يعتذروا حتى لو هم مش غلطانين بس كرمال يمشوا مركب حياتهم. والله أنت يعني بصراحة يعني ممكن تكوني قدوة، بس أنا بنصحك هيك من القلب. هلأ أنا يمكن كنت بمراحل ممكن كون هيك، أنا لا هلأ ممكن أعتذر بس للناس اللي بحس حالي فعلا ممكن جرحتهم بكلمة أو شيء وشخص بيعني لي، لأن للأسف بحس إنه بصيروا بتمادوا أكتر علينا. لما أنت بتعطي قيمة لشخص فعلا ما بيقدر هاي القيمة بحس إنه أحيانا ممكن يتمادوا علينا، صح ولا لا يا زينب؟
1: صح، هو صح صح. بس مثل لسه موقف امبارح مثلا مدير دخل عنا وجه لي انتقادات وانا عارفه انه هاي الانتقادات منا صحيحه، فوقفت قدامه هيك قلت له صح معك حق
0: فكرك حراس انت الصح هي مثل ما بيقولوا انه خلص
1: وراح وهو مبسوط، بينما لو قلت له لا يا أستاذ أنت مثلا لا هيدا مش صح الكلام اللي عم تقوله كذا يمكن كانت تفاقم الأمر.
0: شوفي هلأ بالشغل بحس أنه ايه معك حق، بالشغل بدك تمشي مركبك وممكن أحيانا حسب الإدارة، في إدارة بتتقبل تاخد وتعطي تعطيهم أفكار يعطوك أفكار، في إدارة لا بتحسي أنه بس قلي لهم مزبوط أنتوا صح وبتمشي الأمور أكتر. أنا بس عم بحكي على الصعيد الشخصي أكتر، أنه بحس أنه أحيانا لا أنا بدي فكر مثلا أنه هذا الشخص طب أنه عم هاني او زعجني او زعلني، لا انا ما فيني بس كرمال مشي الامور. طب انا لو غالي عليه كان هو كمان فكر قبل ما يزعلني. بس من
1: معك حق، قلت لك انا انه هي شيء بيوجعني بس بنفس الوقت برجع بنشوف النتائج بلاقيها كتير كتير مفرحة وبرجع باخد حقي يعني برجع باخد حقي بهدوء.
0: هي طريقة ذكية بدنا نتعلم منك الطريقة يا زينب.
1: حبيبتي
0: زينب، بتمنى لك يوم حلو وشكرا كتير لمشاركتك معنا وأكيد مكملين مع بعض بأنرسي.
1: تسلمي.
0: هلا خلينا نشوف كمان قصص عم توصلني، قصص كمان رح أقراهم باللينكات اللي جاي. خبروني انتو ممكن تعتذروا من شخص حسيتوا انكم زعلتوا، هذا بحس ممكن طبيعي، او تعتذروا من شخص ورغم انه هو اللي مزعلكم بس لتمشوا مركب حياتكم. انا بالنسبة لي مستحيل اعتذر من شخص هو زعلني، من زمان ممكن مؤخرا no way أنا الشخص إذا حسيت إني زعلته بكلمة أو شيء هو غالي علي بده يكون غالي علي ممكن أحكي معه طيب خاطره, لأن بالأخير للأسف اكتشفت إنه كله ماشي وما حدا بيسأل عليك فأنت بدك تاخد حقك بإيدك. فبس الأشخاص الغالين عليكم عطوهم قيمتهم, غير هيك كملوا حياتكم.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: إكسترا يعني إكسترا جنون. ولو أكيد إكسترا خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون إكسترا في إكسترا فايبس.
5: إكسترا فايبس مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: إكسترا فايبس.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
8: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

إذا عم دوروا على مكان مميز للاحتفال التخرج أو أي مناسبة خاصة، قاعة The Great Room في ماريوت هوتيل الجداف ممكن تكون خيار رائع جدا. القاعة بتستوعب أكثر من 500 ل 600 شخص بنظام البانكويت وحتى 800 شخص بنظام الكوكتيل، وهذا الشيء بيخليها مثالية لحفلات التخرج، الأعراس، المؤتمرات وحفلات العشاء الفاخرة. اللي بيميز القاعة كمان مساحتها الواسعة، في مواقف سيارات داخلية وخارجية لتكون التجربة مريحة للضيوف من البداية. حاليا في عرض الحجوزات حتى نهاية سبتمبر بسعر بيبدأ فقط من 300 درهم للشخص، وبيشمل مأكولات والمشروبات ومنطقة رقص لمدة 3 ساعات، وكمان أعضاء ماريوت بونفوي بيقدروا يجمعوا 3 أضعاف النقاط عند الحجز خلال فترة العرض. لا تفوتوا الفرصة وخلوا مناسباتكم ذكرى ما بتنتسى.

كنا عم نحكي هل عندكم الجرأة انكم تعتذروا من شخص جرحته او انك تعتذر من شخص اساسا ما زعلته. زينب كانت معنا على الهواء عم تخبرنا انها لتختصر الامور ولتمشي المركب مستعدة تعتذر من ناس هم اللي غلطوا بحقها وبعدين شوي شوي ممكن تاخد حقها او تناقشهم بالموضوع برواق احسن ما تكبر القصة من اول موقف. زينب ما شاء الله هي بدها قوة ويعني برافو انك قادرة تعملي هذا الشيء. انا بالنسبة الي بحس انه صعب، لا انا لازم يعني اذا بدي اعتذر من شخص فعلا بده يكون بيعني لي، واذا انا جرحته اكيد حلو الواحد يكون مسامح هيك، بس لنكون واقعيين مش كل الناس عندها هاي القلب الابيض وانه خلونا نضل نسامحك. انا اكيد اكيد والله مستعدة اعتذر من اي شخص، بس فعلا لما بحس حالي غلطانة وهذا الشخص بده يكون بيعني لي مش اي شخص هيك، لان للاسف الناس بتصير بتشوفك انه ايه يلا هي بتزعل لحالها وبترضى لحالها، يعني بصيروا ما بيقدروا انك انت لا سوري انه صح اذا انا اخلاقي حلوة مش معناها انك سوري ما تعبرني، يعني في حدود لكل شيء. خلينا نقرأ رسائل بعض المستمعين. رنا، انا اعتذرت لصديقتي رغم اني ما كنت غلطانة بس لان علاقتنا كانت اغلى من العناد وبعدها هي اعترفت انها كانت متسرعة واعتذرت مني. سامر، اذا مو غلطان ما بعتذر لكن ممكن ابادر بالصلح، في فرق بين الاعتذار وبين انك تقول خلينا نفتح صفحة جديدة. لينا بتقول زمان كنت اعتبر الاعتذار ضعف بس اكتشفت انه احيانا الاعتذار مو اعتراف بالغلط قد ما هو احترام لمشاعر الشخص الثاني. مازن، مرة تركت زعل بيني وبين اخي سنة كاملة بسبب الكبرياء، لو الزمن رجع كنت انا اول واحد ببادر لان الدم بعمره ما بيصير مي. فعلا يا رب هيك، الله يخلي كل اخوة لبعض. جنى، حسب الشخص، في ناس بتستحق ترقد لتصالحها وفي ناس كل مرة انت اللي بتتنازل مشانهم. انا هاد اللي كنت عم بحكيه مثل جنى، انه في ناس بيصيروا بيتعودوا عليك انه انت الشخص اللي بتتنازل وبتعتذر دائما، مش كل الناس بتقدر. كرمال هيك انا فعلا بنتقي الناس اللي ممكن اعتذر منهم في حال غلطت معهم، ورح يكونوا ناس فعلا غاليين على قلبي وبيعنوا لي كتير كتير. اكيد مكملين مع بعض، في دراسة على الموضوع رح اخبركم عنها باللينك اللي جاي. وبالساعة الثالثة رح يكون في عنا مسابقة لكل محبي كأس العالم. مكملين مع بعض، معي أنا بإنرزي.

0: طبقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: بريس وان بليز.
3: انا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: ايه والله ما تيجي نفك، الحياة حلوة يا جماعة، استمتعوا فيها وانبسطوا فيها، ما وقت الزعل ولا شيء. رح نرجع على موضوع كنا عم نحكي هل ممكن تعتذروا أو لا. رح أقرأ لكم دراسة بتقول في مجال علم النفس الاجتماعي وجدت أنه الأشخاص اللي بيبادروا بالاعتذار أو المصالحة غالبا بيحسوا براحة نفسية، أقل توترا وأقل ندما لاحقا. كمان الباحثين بيقولوا أنه الاعتذار الفعال ما لازم يكون دائما أنا غلطان، أحيانا بكفي تقول أنا آسف أنك انجرحت، أو ممكن تقول أنت غالي علي خلينا ننسى اللي فات. كمان فكرة، يعني أحيانا الاعتذار ما بيكون عن الخطأ نفسه، بيكون عن الأثر اللي تركه الموقف. فعلا حبيت، وأنا لأن المستمعين عندي كتير غاليين، يعني قدي حلو لما تسمع كلمة حلوة من مستمعين غاليين على قلبي. والله أنا كتير مبسوطة معكم، ما بتتخيلوا قدي أنا مبسوطة معكم بأنرزي. وصلتني رسالة كتير حلوة، يا رب يا رب الشخص ما عم بيعلق الخط للأسف. ما يعلي، مرسي كتير لقلك حبيبي ياسمين، انت عسل، مبسوطة قوي قوي انك بقيتي معانا على الهوى. والله يا ماي انت اللي عسل، وحاولت اتصل فيكي للأسف ما علق الخط، يمكن مش موجودة او not available. ماي بعتت كمان الاعتذار شجاعة، فعلا اللي بده يعتذر فعلا هو انسان شجاع وقلبه من جوا نظيف. بس تذكروا والله ما تعتذروا من أي حدا، فعلا اعتذروا من الناس اللي غالين عليكم واللي بيقدروكم، لأن بالأخير الناس بصيروا بيستغلوكم. نصيحة عن تجربة على الطريق، يمكن ما فيش تغطية. لا هنتصل كمان يا مي، هنتصل كمان بس معانا دقيقتين يا مي، لازم نتكلم بسرعة. مي يا مي يا رب. مي مساء الخير يا مي. يا مي، مي ما عم بيعلق الخط معك شكله.
1: انا سمعيكي كويس.
0: هلا عم بسمعك مي، كيفك؟
1: الحمد لله يا حياتي.
0: شو اخبارك؟ اول شيء شكرا كثير على الرساله الحلوه.
1: انا قلت الحقيقه ما جملتيش.
0: حبيبتي كلك ذوق، فعلا اصلا يعني انا بكبر فيكم وانا بستمتع بالبرنامج معكم. والله انا مش غبت اسبوع مع اني بالاذاعه، بس رحت على برنامج فري واي، بس انا اشتقت لمستمعي انرجي يا جماعه، اشتقت لكم من قلبي. فعلا حسيت انه هيك صار في عنا طاقه حلوه مع بعض وانرجي، اكيد بانرجي جديده معي انا ياسمين.
1: وقتها مهم جدا، اغلبنا راجع من الدوامات، يعني انا سبحان الله محظوظه جدا ان انا اليوم مستاذنه وفي الطريق راجعه.
0: حبيبتي
1: جدا جدا ان انا سمعتك وانبسطت اكتر ان انت معانا فوريفر.
0: حبيبتي تسلمي يا رب يا مي، وفعلا انا هيك بتشكركم كتير و اي لاف يو، وفعلا اعتذار شجاع. شكرا على مشاركتك مي، ويلي بده يعتذر بس نصيحه ما تعتذري من اي شخص، اعتذري من الناس اللي بيقدروا.
1: انا بنفسي من بعض من اللي بشوفه من بعض الناس بقيت اعتذر لنفسي انا احق.
0: الله والله معك حق، برافو عليك يا مي، فعلا بحييكي مي، والله معك حق. والله احيانا لازم نعتذر لنفسنا على الناس اللي بنقابلهم في حياتنا، والله معك حق مي. بدي اتشكرك كتير على مشاركتك معنا، وبتمنى لك اكيد يوم حلو، واكيد يوم كملي معنا بانرجي حبيبي، كلك ذوق.
1: معاكي على الهواء، شكرا يا
0: حبيبتي مي. هلا باي باي باي باي باي باي. أكيد مكملين مع بعضنا بانرجي بالساعة الثانية، خليكم معنا، حيكون معنا مسابقة حضور كأس العالم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. العربية 99 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعاليات Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الخمس نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. كما تنتظركم جوائز رائعة، وقد تكون عائلتكم من بين الفائزين بها. دينر توجذر على العربية 99 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى الأول من يوليو، فقط في شاتلز أند مور.

0: صمت بلا صورة.
1: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته.
2: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة الثامنة من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة.
3: ونؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة بما يضمن مستقبل أكثر أمنا واستدامة للأجيال القادمة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: غادر الوفد الإيراني المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا عائدا إلى طهران بعد انتهاء جولة استمرت نحو 18 ساعة من المباحثات بين الجانبين. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاستقالة من منصبه اليوم، مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وقال ستارمر أنه أبلغ الملك تشارلز الثالث بقراره، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه إلى حين انتهاء إجراءات اختيار خلفه، ومن المتوقع أن تحسم بحلول سبتمبر المقبل. أعلنت وزارة الخارجية السورية عن تعيين الدبلوماسي جهاد مقدسي المتحدث السابق باسم الوزارة خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد مستشارا للشؤون الأمريكية. وبهذا تنتهي
2: الأخبار من شبكة ARN.

في أحلى من النجاح من التخرج؟ بس مع العربية 99 نحن دائما معكم. لكل مستمعي إذاعة العربية 99 ركزوا معي منيح، رح يكون في عنا جائزة جدا مميزة لخريجي 2026، سواء تخرجت من المدرسة أو من الجامعة مع W Hotel The Palm، رح تربحوا حفلة كاملة مدفوعة المصاريف، القاعة والبيفيه والأكل والشرب والزفة وحتى الزينة، كله رح يكون جاهز من العربية 99. للمشاركة لحتى يكون عندكم فرصة تفوزوا بهي الحفلة الرائعة من العربية 99، كل اللي عليكم تعملوا تدخلوا على إنستغرام العربية 99 في بوست خاص بالخريجين، فقط بتعملوا لايك وبتعملوا منشن لثلاث أشخاص أنتوا حابين تدعوهم على الحفل، أول ثلاث أشخاص بيخطروا ببالكم حابين تدعوهم على الحفلة، وأكيد بدنا لايك على البوست. الموضوع جدا سهل، فولو لإنستغرام العربية 99، لايك على البوست وكومنت على بوست يلي الخاص بالخريجين لأول ثلاث أشخاص بيخطروا ببالكم أنكم تدعوهم على حفلة التخرج. وإن شاء الله بتمنى التوفيق للجميع، وألف ألف مبروك لخريجي الإمارات بسنة 2026، وبالتوفيق لجميع الخريجين القادمين. نكونوا معنا.

ركزوا معي لمحبي كأس العالم. وأخيراً المسابقة بدأت، لأي حدا حابب يشارك بحضور مباراة كأس العالم رح تربحوا 4 تيكت لحتى تفوزوا إنكم تحضروا بكوكا كولا فانزوم بماكتينغانز إن ريم مول. ركزوا معي، بريم مول بماكتينغانز فانزون، ماكتينغانز فانزون ريم مول. 4 أشخاص رح يربحوا 4 بطاقات، والأربع بطاقات فيهم فاوتشر بقيمة 300 درهم، يعني كل بطاقة فيها فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى تستمتعوا بالأكل والشرب وانتوا عم تحضروا المباراة. فعلا التجربة رح تكون جماهيرية، ما رح يكون مثيل لإلها لعشاق كأس العالم بدبي وأبوظبي، مناطق مشجعي كوكا كولا بتنظيم أكيد من دبي، وفي أكيد بلا بلا بي ماكينغانز دبي جي بي آر موقع ريم مول. دخول مرحلة المجموعات قابل للاسترداد بالكامل، التذكرة فقط بشكل عام ب60 درهم لأي حدا حابب، وبدبي ب50 درهم، وفي أبوظبي لما يوصل لعدد 6 أشخاص مقابل 1200 درهم. إذا كنتوا جروب من 6 أشخاص مع ضمان أفضل المقاعد في مكان VIP بيكنيك، رح تتوفر طاولات عملاقة مع تعليق كامل على كامل مباريات بشاشات LED، أجواء حماسية مع عروض ترفيهية مباشرة. لأي حدا حابب يحجز أونلاين فيكم تحجزوا عن طريق maggettingguns.com maggettingguns.com/fanzone لأي حدا حابب يربح. أما اللي يشارك عفواً يشتري لحاله، أما اللي حابب يربح معي كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي maggettingguns.fanzone مع أسماءكم الثنائية على 404. خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار اليوم، ولو أنتوا فزتوا مين حابين تاخدوا معكم، بس بعتوا لي هالأشياء على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. بآخر الساعة الكمبيوتر رح يختار شخص لحتى يربح معنا.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة في إماراتي دبي والشارقة الصغرى 30 درجة مئوية، أما عن الكبرى 37 درجة مئوية.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران، اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: بودكاست استكانة.
4: أنا أكثر شخص ما ببيع، ضبط 1-2-3 بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة، بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقولي أنا مبتسم لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
5: الحمد لله.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
6: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
7: شو أول شيء بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
8: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
9: أحس إكسترا أوردينري مثلاً.
10: إكسترا. Definitely extra time.
9: Extra يعني extra جنون.
11: ولو أكيد extra خبريات.
12: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
0: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من 7 حتى 10 صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
13: Extra vibes.
14: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

شخصين بعتوا لي ما لحقوا يسمعوا المسابقة من الأول، فلو سمحت يا ياسمين عيدي المسابقة، رح عيدها مرتين وثلاثة، المهم إنه الكل يشارك، وبتمنى أكيد التوفيق للجميع. المسابقة بكل بساطة هي إنك رح تربح، إنكم رح تربحوا 4 تذاكر دخول زائد طاولة لأربع أشخاص بالريم مول أبو ظبي كوكا كولا فان زون باي ماك جيتينج سكانز، يلي هي حتربحوا فيها تحضروا مباريات كأس العالم. رح تربحوا 4 تذاكر دخول زائد طاولة لأربع أشخاص بالريم مول كوكا كولا فان زون باي ماك جيتينج سكانز بأبو ظبي، ومعهم 300 درهم كريدت للأكل والشرب، يعني بتقدروا تطلبوا أكل وشرب بالمبلغ اللي موجود بالكريدت. شو هو الفان زون؟ هو مكان كبير مخصص لعشاق كأس العالم بيشوفوا المباريات مع أجواء جدا حماسية، في أكيد شاشات LED ضخمة لنقل المباراة مباشرة، تعليق مباشر للمباراة، زائد أجواء حماس وترفيه لايف وأكل وشرب. الأماكن اللي موجود هو دبي بلا بلا وأبو ظبي ريم مول، بس الجائزة، لأن في عالم سألوني الجائزة وين، الجائزة هي بريم مول أبو ظبي، بس هو موجود كمان هذا الشيء ببلا بلا جي بي آر يلي بيحب يحجز أكيد. الناس اللي عم تسأل عن الأسعار يلي ما ربحوا أو ما حالفهم الحظ أنهم يربحوا، الدخول العادي ب60 درهم بدبي، ب60 درهم، أما بأبو ظبي ب50 درهم، وفي أكيد في آي بي بيكنيك تيبل لست أشخاص بقيمة 1200 درهم، يلي حابين ياخدوا جروب مع بعض بقيمة 1200 درهم فيهم ياخدوا الفي آي بي بيكنيك تيبل. يعني اليوم معنا فرصة تربحوا تجربة مشاهدة ولا أروع لكأس العالم، 4 تذاكر مع طاولة خاصة لأربع أشخاص في كوكا كولا فان زون بريم مول أبو ظبي، ومعها 300 درهم كريدت للأكل والشرب، أجواء حماسية، شاشات ضخمة ومباريات لا تفوت. وكل اللي عليكم تعملوا خبروني مع مين حابين تروحوا، مع أكيد تبعتوا لي أسماءكم الثنائية على 404 مع ماك جيتينج جانز فان زون، لو سمحتوا مع أسماءكم الثنائية على 404، وانتظار رسائلكم.

يا جماعة أنا مقدرة حماسكم للجائزة ومقدرة حماسكم أنكم تحضروا مباراة كأس العالم تستمتعوا فيها، وفعلا والله من قلبي بتمنى الكل يفوز، بس بدي هيك بس لكم كرمال عن جد يختاركم الكمبيوتر صح. أنا كرمالكم لأن الكمبيوتر رح يختار الرسالة الصح. نصيحة لكم، لما تبعتوا الرسائل ما تبعتوا مثلا الاسم برسالة منفصلة، مع مين بدكم تروحوا برسالة منفصلة، وين المكان برسالة منفصلة، هيك ما رح تربحوا. في ناس بس عم تبعت لي مثلا مع العيلة رسالة، تانية مع الأصدقاء رسالة، ثالثة الاسم. لا يا جماعة، بدنا رسالة واحدة واضحة، الرسالة فيكم تذكروا فيها بس فانزون مع ماك جيتينج غانز، فانزون مع ماك جيتينج غانز، مع أسماءكم الثنائية ومع مين حابين تروحوا تحضروا المباراة فقط. بس ما تبعتوا كل رسالة لوحدة، مش كرمال شي، بس كرمال الكمبيوتر لما يختاركم يعني يكون عندكم فرصة تربحوا بهالطريقة. ما حتربحوا، نصيحة لألكم يعني والله أنا من محبتي لألكم، وأكيد بتمنى التوفيق للجميع، ومكملين مع بعضنا بإنرجي باللينك اللي جاي، خليكم معي.

0: قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

لا لا لا خطأ فني، خطأ فني. أنا معكم، أنا معكم، خطأ فني سامحوني. بدنا نشوف مين بده يربح معنا، ما في مجال. بدنا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا مع مسابقة حضور مباريات كأس العالم، أكيد بأبو ظبي بالريم مول، كوكا كولا فان زون باي ماك جيتينغانز بالريم مول أبو ظبي. أربع أشخاص رح يربحوا مع كريدت 300 درهم لحتى يستمتعوا بالأكل والشرب وهم عم يحضروا المباراة. خلينا نشوف الكمبيوتر لليوم مين اختار معنا. يا رب يا رب، عن جد التوفيق للجميع. والله يعني أنا قلبي مع الكل. تذكروا أنه المسابقة مستمرة بكرة، أي حدا ما بيربح اليوم ما تزعلوا بليز، المسابقة مستمرة وأكيد على باقي البرامج حتشوفوها أكيد. الكمبيوتر، الكمبيوتر اختار معنا لليوم. بدنا نقول ألف ألف مبروك لعلاء عيسى. ألف مبروك يا علاء. علاء باعت أنه حابب يشارك المسابقة، وهو عامل تحدي كبير هو وأصدقائه بالشغل، فلما حيربح حياخد أصدقائه بالشغل. والله إنك حباب وعسل حتاخد رفقاتك بالشغل، شوف كرمالك اخترك كمبيوتر. لا بمزح، أكيد بتمنى التوفيق للجميع. تذكروا المسابقة مستمرة خلال الأسبوع، وأكيد في مسابقات كتير حلوة مع البرامج الثانية، مع هبة أكيد لأن كريم إجازة، ومع وائل هلأ بعد شوي حتلاقوه أكيد ببرنامجه حيكون معكم. ولكل الناس اللي حابين يربحوا حفل التخرج مع العربية 99، كل اللي عليكم تعملوا تعملوا فولو لإنستغرام العربية 99. بكل بساطة راح تلاقوا بوست خاص بحفل التخرج، البوست بتدخلوا عليه بتعملوا لايك، بس تعملوا لايك بتعملوا كومنت، الكومنت هو منشن لأول ثلاث أشخاص حابين تعزموهم على حفل التخرج. سواء أنت عم تتخرج من الجامعة أو من المدرسة فيكم تشاركوا بالمسابقة. حفلة التخرج رح تكون بمدفوعة كاملة من العربية 99، رح تكون بW Hotel The Palm. تخيلوا قدي حلو بW Hotel The Palm. رح تكون لخمسين شخص، فيك تعزم 50 شخص من أصدقائك لحتى يشاركوك فرحة النجاح. القاعة موجودة على العربية 99، والبوفيه والزفة والكيك والزينة. بس كل اللي عليكم تعملوا أنكم تفوتوا على صفحة الإنستغرام تعملوا فولو وتعملوا لايك للبوست اللي محطوط الخاص بتخرج طلاب العربية 99، سواء كانت جامعة أو المدرسة. تعملوا كومنت مين أول ثلاث أشخاص حابين تعزموهم على حفلة التخرج. ولهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بشوفكم بكرة بيوم جديد بأنرجي جديدة، معي أنا ياسمين بأنرجي.

0: الموسيقى أولا. الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. فينالو، استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم، ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
1: أقوى عروض الموسم يزداد اليوم روعة. أندريا بوتشيلي وجولته العالمية رومانزا يمرون بأبوظبي في ليلة لا تنسى، بالصوت والصورة على مسرح اتحاد أرينا 2 ديسمبر، مع كلاسيكيات يا سلام ضمن مرحلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى. نغم سرمدي يخلد في الأذهان وصوت ندرة في هذه الأزمان. احجزوا تذاكر السباق وحفل أندريا بوتشيلي عبر أبوظبي gp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته.
2: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة 8 من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة.
3: ونؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لافان الصناعية وأسفر عن إصابة أشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الحادث المؤسف. تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا أمريكيا قطريا مشتركا عقب المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، وتناول الاتصال تثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل خلية أزمة لوقف الحرب مع إسرائيل كما أعلنت الحكومة اللبنانية. غادر الوفد الإيراني المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة عائدا إلى طهران بعد انتهاء جولة استمرت نحو 18 ساعة من المباحثات في سويسرا. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم عزمه الاستقالة من منصبه، وتعهد بضمان انتقال سلس للسلطة بحلول سبتمبر المقبل على أقصى تقدير. أشاد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي بالمساعدة التي قدمها ستارمر لكييف، وذلك بعد إعلانه استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

ومساء الخير على كل الفريوية، وحمد لله على سلامتكم وسلامتي يا جماعة. أهلا بكم من جديد. عاملين ايه؟ أخباركم؟ أخبار المود، أخبار اليوم، أخبار الأسبوع، أخبار الشهر. صح احنا لسه بادئين الأسبوع، ولكن إن شاء الله هتبقى بداية حلوة مع بعض كما هو معتاد في فريوي من الساعة 5 لحد الساعة 8، وعلى مدار الثلاث ساعات دول بنتواصل مع بعض عن طريق الاس ام اس 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب. أخباركم ايه؟ طبعا كل الشكر لزميلتي ياسمين، ما قصرتش وعملت الواجب وزيادة، وأتمنى كده تكونوا ببسطتوا. ونرجع مع بعض نكمل بقى ايه أغانينا وفقراتنا ومسابقاتنا وجوائزنا وكل الحاجات اللطيفة بتاعتنا دي. عايشة، مساء الفل يا عايشة كالعادة، هي أول حد بيبعت مساء الخيرات والمسرات. وائل ويلكم باك، شكرا ليكي يا عايشة، ربنا يخليكي ومساء الفل عليك. كمان ليلى بشكرك جدا، رقم آخره 471، مساء الفل عليك أو عليكي، ياريت تبعت لنا عشان نبقى عارفين مين معانا. سلمى بعتة بتقول مساء الورد والياسمين يا وائل، الحمد لله على سلامتك، نورت برنامجك تاني، وألف مليار مبروك لمنتخبنا المصري اللي شرفنا في كاس العالم، تحيا مصر. والله الحمد لله. عايزين نكمل بقى، عايزين نكمل، بس الأداء طبعا كان شيء قوي للغاية. مين تاني؟ هبة لسه حالا بعته، هبة بري، مساء الفل عليك يا هبة، مساء الخير وائل، كيفك؟ الحمد لله على السلامة، شكرا ليك يا هبة، ومساء الفل عليكم جميعا. طمنوني كده ايه اخباركم؟ حاسس ان انا بقالي كتير بعيد، مش عارف ليه، رغم ان هو اسبوع يعني، بس يعني تعرفين بقى اليوم في بعدكم بسنة، شفتوا رجع رومانس انا اليومين دول. المهم عايزين كده ايه نطمن على اخبار بعض على ال 404 او من الابلكيشن او الواتساب. نطلع فاصل ونرجع ونشوف هنبدا بايه النهارده والكلام على ايه في فري واي. بس اسمعكم اغنيه من المفضلات بصراحه بالنسبه لي في البوم حماية الجديد، يلا. مين حضر كمان عمر خيرت في الويك اند؟ كان معايا هناك. يلا نسمع حمائي نقاوت عيني ونكمل فري واي.

على سيرة بقى النصر بتاع منتخب مصر امبارح والأجواء الكروية وكاس العالم، فخلال موسم كاس العالم دلوقتي عايز أقول لكم يعني عملوا كده إحصائية، لقوا إن كل اللي نقدر نقول المتاجر والستورز اللي هي بتبيع المنتجات الخاصة بالرياضة عموما وبكاس العالم تحديدا ارتفعت مبيعاتها خلال الفترة دي، علشان طبعا انتوا عارفين السيزون. ولكن وجهتكم المثالية بقى لكل حاجة تخص كرة القدم خلال موسم كاس العالم هي سان سان سبورتس. هتروحوا هناك هتلاقوا أي حاجة بتخطر في بالكم، طبعا حاجات أوريجينال جميلة، حاجات قيمة، أسعار منافسة، كل حاجة موجودة هناك. استعدوا للأجواء الكروية، وممكن كمان تعملوا شوبينج دلوقتي للقمصان الرسمية لأكبر المنتخبات العالمية زي البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، السعودية، البرتغال وغيرها كتير جدا من المنتخبات. النهاردة والحد آخر الأسبوع محضر لكم بقى أنا وسان آند سانس مفاجأة عشان كاس العالم. محضرين لكم فاوتشر بقيمة 1000 درهم من سان آند سانس سبورتس. حبيبي لا 1000 درهم حلوين قوي، حلوين حلوين. طيب ازاي بقى نحصل على ال1000 درهم؟ انا عارف ان السؤال ده دلوقتي قفز لاذهان الجميع. هو مش عشان غشنا وجي في الويك اند احنا هنفوته، لا هنحتفل بيه برضو بس النهاردة على الهواء. هو كان امبارح الصراحة، فانا قررت ايه ان النهاردة لازم نحتفل بيه، وهو يوم الاب العالمي. هذا الرجل الذي ضحى كثيرا من أجلنا جميعا أيها الشباب، الراجل اللي بيتعب، الراجل اللي بيشقى، الراجل اللي هو دماغه شغالة 24 ساعة في 24 ساعة علشان يشوف إزاي يدبر أموره ويكفي بيته وما يخليش ولاده محتاجين حاجة ولا بيته ناقصه حاجة، ويكون فيه اللي فيه بيخلعه على باب البيت وهو داخل ويخش يضحك في وش الكل ويحاول يداري اي حاجه مضايقاه علشان ما يضايقش اهل البيت. طبعا في استثناءات في اللي انا بقوله ده، ولكن احنا بنتكلم على القاعده العامه، الاب اللي هو ايه زي ما الكتاب انزل يعني، يعني زي ما الكتالوج بيقول. في طبعا ناس تانية تخش ايه حصل له حاجه مشكله في الشغل يخش ايه ديها للبيت كله يعني ملناش دعوه، بس والله بيبقى غصب عنه ومعذورين في كل الحالات، لان بصراحه الحياة مش سهلة والحياة بتخلي الواحد يواجه كتير قوي، فما تعرفوش هو واجه ايه برا، ممكن راجع موده مش حلو. احنا بقى ايه مهمتنا ان احنا يعني نلطف الدنيا، ومش اول ما نشوفه كده نطلب طلبات وعي. هنتكلم بالتفصيل اكتر. فالنهاردة باختصار عشان ما طولش عليكم قولولي طول، هنحتفل مع بعض بيوم الاب العالمي اللي كان امبارح. الاحتفال ده هيكون كالتالي، هتبعتولي على 404 او من الابليكيشن او الواتساب ايه اكتر حاجة او اكتر قيمة او اكتر مبدأ او اهم حاجة زي ما انتوا عايزين تسموها اتعلمتوها من الوالد. طبعا السؤال للجميع، بعتولي الرسائل دي عن طريق يا اما زي ما احنا قلنا الاس ام اس او الابليكيشن او الواتساب، وكل الرسائل اللي هتيجي هتدخل معايا في السحب على الفاوتشر النهاردة بقيمة 1000 درهم من سان آند سانس سبورتس. بما اننا قررنا مع بعض نحتفل بيوم الوالد الجميل، ربنا يا رب يخلي كل ابهات المستمعين اللي بيسمعونا واللي رحلوا ربنا يرحمهم، وطبعا من ضمنهم والدي، ربنا يرحم الجميع ويدي الصحه للي موجود. نسمع كاظم الساهر والدي الطيب ونكمل مع بعض.

0: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: النداء الأخير، ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
0: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-220-600.
3: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور T1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
4: العربية 99 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعاليات Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة 5 نجوم يوم 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. كما تنتظركم جوائز رائعة، وقد تكون عائلتكم من بين الفائزين بها. دينر توجذر على العربية 99 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
5: إذا حجزت تذكرة سفر، بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما.
6: بدي أنا شو بدي، أنا غيرك ما بدي.
5: عصام النجار يعني حظل أحب.
7: حطي راسك على المخدة، جوا قلبي ما في قد.
5: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheat.dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية، ومكملين مسابقتنا مع سامن سنس سبورتس وفاوتشر بقيمة 1000 درهم عشان تتسوقوا من هناك المنتجات الكروية بمناسبة كاس العالم أو أي منتجات أنتوا حابينها من سان أند سانس سبورتس. النهاردة علشان امبارح كان يوم الأب العالمي فحبينا إن احنا نحتفل النهاردة، مش عايزين نفوت اليوم، فقلت لكم سؤالي ليكم النهاردة سؤال سهل جدا وبسيط، ولكن إجابته بقى حسب كل واحد بتختلف من حد للتاني. إيه أكتر قيمة أو مبدأ أو حاجة حسيتوا إن أنتوا اتعلمتوها من الوالد؟ علاء باع بيقول الاحترام، ليليان ظافر بعتها بتقول الحنان والطيبة، ربنا يخلي لي يا أمين يا رب يا ليليان، بشكرك جدا على رسالتك. مها كمان بعتها بتقول الأمان والسند، أنا في ظهر ولادي مهما حصل. دي مها أحمد، شكرا ليك يا مها. رقم آخره 242 ياريت تبعت لنا اسمك أو تبعت لنا اسمك عشان نبقى عارفين برضو مين معانا. الرسالة بتقول الالتزام والصدق وحب الناس. كمان في اسم من عبدالله كساب بيقول الحمد لله على السلامة يا رب يا وائل، شكرا ليك. اكيد اهم حاجة فكرة ان الاب لازم يشوفك احسن منه، ودي حاجة حسناها لما صار عندنا اولاد. معاك حق يا عبدالله، الشخص الوحيد فعلا اللي بنتمنى ان هو يبقى احسن مننا هو اولادنا. كمان رقم اخره برضو يبعتوا لنا الاسماء، ما تنسوش انا عارف ايه بتبقوا متحمسين بس ما تنسوش الاسماء مهمة جدا. رقم اخره 059 بيقول انا اول سنة بكون اب فيها لطفل عمره 7 شهور اسمه زين، ربنا يخليه يا رب. ما توقعت احبه واتعلق فيه لهالدرجة، مسؤولية كبيرة انه يكون عندك ولد بس مسؤولية حلوة وممتعة. ماضي في الاخر اهو، امين القج، اتمنى اكون قريت الاسم صح يا امين، شكرا ليك وربنا يخلي لك زين يا رب وتشوفه كده ايه راجل قد الدنيا. ريم بعتة وهبة ومنيفة وفي وليد، هنقرأ كل الرسائل اللي جاية، ابعتولي المزيد من رسائلكم على 404 هنقرأها في اللينكات اللي جاية أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. ايه أهم حاجة اتعلمتوها من السيد الوالد؟ وتعالوا نسمع مين حبيب بابا. يلا

0: العربية 99 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعاليات Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الخمس نجوم يوم الأربعاء 24 من يونيو في فندق فيرمونت النخلة. كما تنتظركم جوائز رائعة، وقد تكون عائلتكم من بين الفائزين بها. Dinner Together على العربية 99 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
4: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
5: من كتر التطبيقات، واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
6: ما عشان كده بستخدم E&Money.
5: إيه اللي فرق يعني؟
6: كل حاجة في تطبيق واحد،
5: ما تخسرش.
6: أيوة، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو،
5: كل ده في تطبيق واحد.
6: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
5: بصراحة كده أريح بكتير.
6: ما أنا بقولك مجهود أقل وتحكم أكتر.
5: هنزله حالا.
6: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب، مفيش قلق مع E&Money. تطبق الشروط والأحكام.

0: والله رسائلكم حاجة يعني بصراحة تفرح، يعني في كلام كتير جدا حلو انتوا بعتينه، حاجات اتعلمتوها من الوالد، بشكركم جدا. هحاول بقدر الإمكان طبعا أقرأ أغلب الرسائل على الهواء، سامحوني أكيد مش هينفع كلها، ولكن يعني بقدر الإمكان. بس طبعا كل الرسائل داخلة معاها السحب على الفاوتشر اللي بقيمة 1000 درهم مقدم من Sun & Sense Sports. طيب في SMS من وليد باب بيقول: مساء الخير، أنا الحقيقة ما شفتش والدي طول عمري لأنه بعد، والأب اتوفى، وأنا للأسف ما شفتش والدي خالص، بس أنا بحاول أعلم ولادي اللي أنا اتحرمت منه. شكرا ليك يا وليد، وتحية كبيرة جدا ليك على اللي انت بتعمله، وده يعكس اللي دايما الناس بتقوله إنه هو فقد الشيء لا يعطيه. لا، يعني ممكن ساعات فقد الشيء هو أحسن حد بيعطيه. شكرا ليك يا وليد، وربنا يعينك يا رب على مسؤوليتك الكبيرة. طيب منيفة، في كمان أكرم بعت رسالة فويس نوت هنسمعها في الآخر. منيفة بعتها بتقول: اتعلمت منه الحب والحنان والطيبة، الله يطول بعمره يا رب، آمين يا رب العالمين. يا منيفة بشكرك جدا. سيليا مكاوي بعتها كلمة واحدة بس: صبر. افتكرت سعيد صبر. الصبر ونسكت دي على طول، يعني الصبر يا رب. الصبر، والله الصبر فعلا على فكرة، بعيدا عن الهزار، فعلا دي من اكتر الحاجات اللي بنتعلمها من الاب والام الاثنين بصراحة، لان هما دي اكبر ميشن، يعني حط كل حاجة تحتيها بقى، صبر بقى على التعب وعلى الشقة وعلى الاقساط وعلى المجهود وعلى الاب والام بيصبروا على حاجات كتير قوي في الحياة عشان خاطر ولادهم. فعنوان الصبر عنوان كبير ويصلح للاثنين، يعني بشكرك جدا يا سيليا. طيب ريم بعتها بتقول: ريم اسماعيل، الطيبة ومساعدة الناس. اكرم زي ما قلت لكم ايه بعد فويس نوت، تعالوا نسمعها كده مع بعض. يلا بينا.
1: مساء الخير يا وائل، ازي صحتك؟ عامل
0: مساء الفل.
1: والله انا اتعلمت من والدي الله يرحمه الالتزام وحسن معاملة الناس، كان مدرس مشهور، وكان قال لي يعني معلومة صغيرة كده يعني وانا صغير، او وصية وانا ما كنتش مقتنع بيها، عرفتها لما كبرت. كان بيقول لي: يا ابني عامل الناس الكويسين كويس، وعامل الناس الوحشين برضو بطريقة كويسة. فأنا كنت معترض: إزاي؟ طب الكويس هعامله كويس، الوحش هعامله كويس إزاي؟ قال لي: عشان الشخص الوحش لما تيجي تعامله بأخلاقك وبأسلوبك هيكبر غصب عنه أنه يعاملك بطريقة كويسة تقديرا لطريقتك وأخلاقك في التعامل. فبصراحة ما كنتش مقتنع وأنا صغير، بس لما كبرت لقيت أن كل كلامه صح، الله يرحمه.
0: آمين يا رب العالمين. مستني المزيد من رسائلكم على 404 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب. إيه أكتر حاجة تعلمتوها من الوالد؟ أبويا قال لي زمان

0: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلته توه في السحب على المليون درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي.
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: في موضوع مهم بكلمك فيه.
6: شو مسوي أنا هالمرة؟
5: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
6: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.

0: صمت بلا صورة.
1: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته.
2: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة الثامنة من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة.
3: ونؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تسير شحنة إغاثية ثالثة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق تحت شعار الإمارات خط أحمر. ورئيس لبنان يتلقى اتصالا أمريكيا قطريا بشأن وقف إطلاق النار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثالثة دعما لجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية. وانطلقت الرحلة الإغاثية من دبي ووصلت إلى مدينة عانتي في أوغندا أمس حاملة أكثر من 76 طنا متريا من الإمدادات الإنسانية الأساسية، تمهيدا لنقلها إلى المجتمعات المتضررة في جمهورية الكونغو. تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام، انطلقت اليوم الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في الإمارات. ويناقش المنتدى دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. وفي لقاء مع مركز أخبار ARN قالت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: فدور إعلامنا الوطني اليوم مو بس ناقل للخبر، ولكن عليه أن يتحقق من صحة هاي الأخبار، لأنها ساعات تكون أخبار مغلوطة، أخبار مفبركة وغيرها. فدور إعلامنا اليوم هو نشر التوعية، الطمأنينة بين الجمهور، وكذلك يعني صياغة المستقبل.
2: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لافان الصناعية وأسفر عن إصابة أشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الحادث المؤسف. الأخبار مستمرة.
3: الأخبار من شبكة ARN.
2: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم، تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا مشتركا من نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عقب المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا. وتناول هذا الاتصال تثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل خلية أزمة لوقف الحرب مع إسرائيل، كما أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم. نائب الرئيس الأمريكي دي فانس قال إن الولايات المتحدة تريد وقفا لإطلاق النار في المنطقة، مشيرا إلى أن واشنطن تضع آلية لنزع سلاح حزب الله اللبناني. وأوضح في مؤتمر صحفي: نريد وقفا إقليميا لإطلاق النار، مشيرا إلى أن الوضع في لبنان سيكون موضع نقاش مستمر. وقال: سنضع آلية لنزع سلاح حزب الله. غادر الوفد الإيراني المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا عائدا إلى طهران بعد انتهاء جولة استمرت نحو 18 ساعة من المباحثات بين الجانبين. قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مقابلة تلفزيونية إن الحديث الأمريكي عن دور سوري في لبنان لا يعني تدخلا عسكريا مباشرا، وإنما يعني دورا إيجابيا ضمن إطار مؤسسات الدولة اللبنانية بهدف وقف الحرب وإيجاد مسارات هادئة للحل. وأوضح الشرع أن المقاربة السورية للحل في لبنان طرحت خلال اتصالات ونقاشات مع الولايات المتحدة وعدد من الأطراف الدولية، وتركز على ضرورة وقف العمليات العسكرية بشكل فوري ومعالجة آثار الحرب على لبنان وسوريا. إلى شأن آخر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاستقالة من منصبه، وتعهد ستارمر بضمان انتقال سلس للسلطة بحلول سبتمبر المقبل على أقصى تقدير. ننتقل الآن إلى أخبار المونديال.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
2: أكد محمد صلاح أن منتخب مصر لديه فرصة لكتابة التاريخ في كأس العالم لكرة القدم بعدما قاد بلاده لتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاتها في النهائيات بالفوز 3-1 على نيوزيلندا، بعدما قلب الفريق تأخره بفضل هدف وتمريرة حاسمة لقائده. نجحت 3 منتخبات في حجز مقاعدها مبكرا للدور 32 في كأس العالم، وهي المكسيك في المجموعة الأولى، أمريكا عن المجموعة الرابعة، وألمانيا عن المجموعة الخامسة. مباريات الليلة ضمن مونديال 2026: الأرجنتين تلتقي مع النمسا في 9 مساء بتوقيت الإمارات، أما فرنسا فتواجه العراق في 1 بعد منتصف الليل. غدا مباريات الغد في الصباح الباكر في 7 بتوقيت الإمارات، يلتقي منتخب الأردن مع المنتخب الجزائري. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
3: الأخبار من شبكة ARN. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا.
1: خريج العربية
0: قريبا على العربية 99 برعاية W Dubai The Palm.

مرة تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام ومكملين موضوعنا النهاردة ومسابقتنا مع سان اند سان سبورتس وفاوتشر بقيمة 1000 درهم تروحوا وتستمتعوا بكل المنتجات الكروية اللي تخص كاس العالم من هناك، بالإضافة طبعا لمجموعة كبيرة جدا من المنتجات وأسعار وجودة لا يعلى عليها وعن تجربة شخصية بصراحة يعني. طيب النهاردة عشان امبارح كان هو يوم العالمي للأب وكان الاحتفال بيه، فيعني كان في الويك اند مظلوم الراجل، فحبينا نحتفل بيه النهاردة بعد إذنكم يعني. فسألتكم سؤال النهاردة للكل، السؤال للجميع، ايه اكتر حاجة واجمل حاجة حسيتوا ان انتوا تعلمتوها من السيد الوالد؟ ابعتوا الرسائل والاسم اساس على 404 او من الابليكيشن او الواتساب، وكلها تدخل معايا السحب على الفاوتشر اللي بقيمة 1000 درهم من Sun & Sand Sports. دلوقتي بقى تعالوا اسمعكم اغنية بصراحة انا بحبها بصوت هاني شاكر جدا، ابويا، مغنيها عمر كمال بس معلش يعني انا بحبها جدا جدا بصوت هاني شاكر بصراحه.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1,999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: أجمل الأغاني العربية

ركزوا بقى معايا في الكلام اللي جاي كويس جدا، علشان دي فرصة مهمة قوي لكل الناس اللي هي عندها في الفترة اللي جاية حفلات بروم مثلا، حفلات تخرج، زفاف، خطوبة، عشاء كده فخم مثلا، جاذرينج للتيم، اي حاجة من الحاجات دي. فدبليو دبي ذا بالم دلوقتي عامل حاجة روعة جدا لكل الناس اللي هي بتفكر تحتفل بشكل مميز. بنتكلم على The Great Room. بصوا حتى من اسمها The Great Room، الـ Great Room دي بتستوعب من 500 ل 600 ضيف او حتى ممكن 800 ضيف بنظام الكوكتيل. هي صحيح مثالية للمؤتمرات والفعاليات المؤسسية، لكن كمان هي بتعتبر وجهة رائعة جدا لحفلات الزفاف والتخرج، وزي ما قلت لكم حفلات البروم والعشاء الفاخر وغيرها من المناسبات الاجتماعية. القاعة بتتميز ان هي مساحتها واسعة قوي، متاح فيها ان انتوا مثلا او اي حد عنده بيزنس السيارات ممكن يعملوا عروض للسيارات والمعارض الداخلية فيها، وفي افكار وفعاليات مميزة جدا ممكن التيم كمان يساعدكم بيها هناك. في حال تم الغاء، مفيش اي متطلبات للحد الادنى للانفاق على الفعاليات اللي بيتم حجزها لحد نهاية شهر سبتمبر. طبعا حفلات التخرج والبروم في باقات خاصة بتبدأ من 300 درهم للشخص الواحد، ده طبعا رقم حلو جدا في مكان زي ده، وبتشمل المأكولات والمشروبات ودي جي لمدة 3 ساعات. كمان هتكسبوا 3 أضعاف النقاط لما تحجزوا الفعاليات المؤهلة خلال فترة العرض الترويجي من ماريوت بونفوي. عشان تستفسروا أكتر عن الفعاليات أو طريقة الاشتراك أو أي تفاصيل حابين تعرفوها، ادخلوا على الموقع اللي هو www.palmeventshotels.com، ده البريد الإلكتروني أو الموقع كمان الإلكتروني، بالإضافة للرقم اللي هو 04-5877-245.

0: النداء الأخير ختم جواز سفرة أكد حجز الفندق والحماس من الآخر بطاقة دبي الإسلامي بيده مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة عطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى الأول من يوليو فقط في شاتلز أند مور.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1,999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك بروبرتيز.com.

اتعلمنا ايه من السيد الوالد؟ هو ده موضوع النهاردة، وهو ده سؤال النهاردة اللي هيكون عليه جايزة فاوتشر بقيمة 1000 درهم مقدمة من Sun & Sand Sports. تعالوا نشوف او نكمل بمعنى اصح الرسائل والمسجات. عبد الوهاب باب بيقول اتعلمت من ابي الصدق، وان الصدق راح، وان الحقيقة مهما كانت صعبة افضل من 1000 كذبة. زهير الامانة والكرم والصبر. ناصر هو بعت ناصر العساوي. انت كنت بعت رسالة قبل كده ونسيت تكتب اسمك لان مش شايف رسالة تانية، او يمكن انتهت في الزحمة. معلش يا ناصر، بعتذر منك، مش لاقي الرسالة الاصلية. طيب مين تاني؟ حسن فخري بعت بيقول اسمي حسن ماهر فخري، ابي علمني مقولة وهي انه الحياة صعبة، ولكنه كان يقول لقمة مغمسة بالدم. يعني ما عاد في شيء سهل، الواحد لازم يتعب ويشقى لا يقدر يأمن حياته. أكيد طبعا، زي ما بيقولوا إيه، إحنا بنقولها حتى في العامية، لقمة العيش صعبة، أو أكل العيش مش سهل، أو ما حدش بيأكلها بالسهل، كل دي في نفس السكة يعني. صباح محمد بقى بيقول تعلمت من أبي إن أعيش بامتنان، لأن السعادة تبدأ من الرضا والامتنان. جميل. مين تاني؟ وائل حامد، الالتزام صدق داخلي، إن نجحت فيه هيكون موروثك لأبنائك. الله، استنى نقرأ الرسالة دي تاني والجملة كده. الالتزام صدق داخلي، لو نجحت فيه هيكون موروثك لأبنائك. الله، أحسنت يا وائل، أحسنت أحسنت. محمد محمود، مساء الخير يا وائل، اللهم ارحم أبائنا، أمين يا رب العالمين. بشكرك جدا يا محمد. بيقول والدي توفى سنة 2011 ومعرفتش يعني أحضر المراسم بتاعت الموضوع علشان كنت هنا في الإمارات، وهو كان في عمرة رمضان. الله الله الله الله، ده أنت يعني مفروض تكون، أنا عارف طبعا مش هينفع أقول كده، كنت هقولك يعني تبقى فرحان، مفيش حاجة يعني أكيد توازي الأب، ولكن يعني ما شاء الله ربنا أخذ أمانته في مكان وفي حدث رائع يعني، ومفيش أحلى من كده في الدنيا. ربنا يجعل حسن الختام لنا جميعا. طيب وليد، تعلمت من الوالد صلة الرحم. طبعا صلة الرحم ده شيء أساسي جدا، شكرا ليك يا وليد. مين تاني؟ بصراحة يعني ناس كتيرة جدا بعت. عموما ولاء إبراهيم بعتها بتقول العطاء بلا مقابل. هستنى المزيد من رسائلكم على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب. إيه الحاجة وأهم حاجة حسيتوا ان انتوا تعلمتوها من السيد الوالد، سواء كان بنا او رحمة الله عليه، مش مهم، المهم القيمة اللي انت اتعلمتها. طبعا هي قيم كتير، ولكن احنا بنتكلم على افضل واكبر حاجة علقة في اذهاننا. الاجابات زي ما احنا قلنا، وفي اللينك اللي جاي هيتم اعلان اسم الرابح بالفاوتشر اللي بقيمة 1000 درهم مقدمة من Sun & Sand Sports.

0: 99 الموسيقى أولا.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
5: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
6: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته.
2: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة 8 من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة.
3: ونؤمن بأن حماية الأطفال في فضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثالثة دعما لجهود الاستجابة لتفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية. أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن الإمارات ستبقى خطا أحمر قوية بقيادتها وراسخة بثقة شعبها وماضية بثبات نحو المستقبل مهما كانت التحديات والمتغيرات. هذا وكان قد شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم اليوم جانبا من فعاليات الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي الذي نظمه نادي دبي للصحافة تحت شعار الإمارات خط أحمر. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الحادث المؤسف. أعلنت السلطات القطرية اليوم وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء الانفجار الذي وقع ليلا في منطقة رأس لفان الصناعية للغاز، مؤكدة أنه نجم عن حادث وليست عملية تخريب أو عملية عدائية ولن يؤثر على الصادرات. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تماشيا مع المحادثات المثمرة الجارية في سويسرا التزمت إيران بالعبور الحر والمفتوح في مضيق هرمز وبالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد، وأضاف وكجزء من

100% على احصل على خصم حتى مختار 50 من فريدوم. لا تفوت الفرصه، فالعرض يسري لفتره محدوده مع اي اند، دائما في اكثر. تطبق الشروط.

0: الساعة دلوقتي 7:08 في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.

كل الناس اللي عندها مناسبات خاصة جدا وحفلات خاصة جدا أو احتفالات معينة سواء خاصة بالشغل أو احتفالات اجتماعية، الكلام اللي جاي ليكم. بكلمكم عن قاعة مميزة قوي قوي قوي موجودة في فندق دبليو دبي دبال. القاعة دي فيها باقة للفعاليات. القاعة مبدئيا اسمها The Great Room. بصوا حتى من اسمها، اسمها The Great Room. القاعة دي بتستوعب من 500 ل 600 ضيف أو حتى 800 ضيف بنظام الكوكتيل. القاعة دي في الأساس هي مثالية جدا بصراحة للمؤتمرات والفعاليات المؤسسية، ولكن كمان هي بتعتبر وجهة رائعة لحفلات الزفاف أو التخرج أو حفلات البروم أو العشاء الفخم وغيرها من المناسبات الاجتماعية. القاعة دي مساحتها واسعة جدا، كمان ممكن فيها يتم إقامة لعروض السيارات والمعارض الداخلية، وده بيخليها مناسبة للأفكار والفعاليات المميزة. في كمان ميزة حلوة قوي، حاليا تم إلغاء متطلبات الحد الأدنى للإنفاق على الفعاليات اللي بيتم حجزها لحد نهاية شهر سبتمبر. وبالنسبة لحفلات التخرج والبروم، في باقة خاصة بتبدأ من 300 درهم للشخص وبتشمل المأكولات والمشروبات ودي جي لمدة 3 ساعات. كمان ممكن لأعضاء ماريو بومفوي يكسبوا 3 أضعاف النقاط لما يحجزوا الفعاليات المؤهلة خلال فترة العرض الترويجي. عشان تستفسروا أكتر عن الفعاليات، ممكن عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال الموقع www.palmeventshotels.com أو تتصلوا على الرقم 04245 5877.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى، لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيرا من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة، واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان، ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيج باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، LC وايكيكي، MG موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
4: بودكاست استكانة.
5: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمة اقتصادية شهدها الانسانية بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفة ومترو دبي، ابهرت العالم. ضد كل توقعات العالم كانت تقول لك انتهت دبي. اجت ازمة الكوفيد، عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر. ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوة عسكرية ودفاعية اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمة دفاعية في العالم. هذه الارض مباركة. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير، والبركة تورت لسابع جيل.
6: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم، فانت في النهاية ليش تشيل؟
5: كلنا صرنا لنشيل هم
6: الصراحة. الحمد لله.
4: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
7: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحب.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في أدى.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

طبعا بجد بشكركم جدا جدا جدا على كل الرسائل اللي انتوا بعتوها في موضوع النهاردة وهو الاحتفال بيوم الأب. ربنا يدي الصحة لكل الأباء العايشين ويرحم اللي رحلوا عن دنيتنا. واوعوا اوعوا اوعوا الكلام ده بقى يعني للأب والأم، اوعوا تزعلوا حد فيهم ولا ثانية من الحياة جنبهم، ولا ثانية من ان انتوا تتكلموا معاهم تساوي الدنيا كلها يعني باللي فيها. صدقوني وعن تجربة، رضاهم أهم حاجة، وجودهم جنبنا أهم حاجة، دعواتهم أهم حاجة، وهي اللي بتنور طريقنا في كل حياتنا اللي جاية. هنعلن دلوقتي اسم الرابح معايا. بيقول اتعلمنا من الوالد المحبة والإخلاص في العمل وحب الخير للغير، وفي جملة جميلة قوي بتقول اجعل من يراك يدعو لمن ربك. الله يرحمك يا أبي، ألف رحمة ونور عليه، شكرا ليك وألف مبروك. الجائزة النهاردة من نصيب طارق ضريف إبراهيم، ألف ألف مبروك. حبيت الجملة الصراحة، اجعل من يراك يدعو لمن ربك. ألف ألف مبروك يا طارق، وشكرا لكم كلكم على مشاركتكم في موضوع النهاردة. وتعالوا بقى نختم موضوع النهاردة بالأغنية دي، يلا بينا.

0: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: افتح حساب مالك من راك بانك رقميا عبر quickapply.rackbank.ae واستمتع ب 2% معدل فائدة سنوي واسترداد نقدي غير محدود على المعاملات باليورو والجنيه الاسترليني وتمويل سريع مدعوم بضمان يصل إلى 30,000,000 درهم. تطبق الشروط.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

عدى الوقت بسرعة ووصلنا مع بعض لختام فري واي. بشكركم جدا جدا جدا على كل اللي قدمتوه معانا النهاردة. كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله نتقابل في نفس التوقيت على هوا 99 العربية وفري واي. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: شوي.
1: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما.
2: بدي أنا شو بدي أنا غيرك ما بدي.
1: عصام النجار يعني حظل أحبك.
3: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
1: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته، ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي.

0: الصورة.
1: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته.
2: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة الثامنة من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة.
3: ونؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تسير شحنة إغاثية ثالثة استجابة لتفشي إيبولا في الكونغو. أحمد بن محمد يشهد منتدى الإعلام الإماراتي بمشاركة قيادات ورموز الإعلام الوطنية. الإمارات تتضامن مع قطر في انفجار مصنع بمنطقة رأس لفان الصناعية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثالثة دعما لجهود الاستجابة لتفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية. وتأتي هذه العملية امتدادا للتنسيق الاستراتيجي المتنامي بين دبي الإنسانية والمديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية، وذلك عقب الترتيب الإداري الذي وقعته الجهتان في عام 2025. ومن خلال منظومتها الإنسانية وشراكاتها الاستراتيجية تواصل دبي الإنسانية أداء دور محوري في تمكين المجتمع الإنساني الدولي من إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأكثر استحقاقاً حول العالم. برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، عقدت اليوم فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي ضمن دورته 11، والتي نظمها نادي دبي للصحافة تحت شعار الإمارات خط أحمر بمشاركة لفيف من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والقائمين على قطاع الإعلام والمؤسسات الإعلامية الإماراتية وصناع المحتوى والمؤثرين في دولة الإمارات. هذا وتميزت أجندة هذه الدورة التي حضرت جلستها الرئيسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد

0: في نقل رسالة الإمارات إلى العالم. هذا وتصدرت فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي 11 الجلسة الرئيسة التي استضافت معالي الشيخ عبد الله بن محمد الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حيث أكد معاليه أن المنظومة الإعلامية في دولة الإمارات بلغت مستوى متقدم من التطور، مكنها من خوض العديد من الاختبارات بجدارة واقتدار، وعلى رأسها الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون الخليجي، مستندة في ذلك إلى الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حيث يعتبر سموه الإعلام شريكا في التنمية وحصنا فكريا، مهمته صون الهوية وحماية المكتسبات الوطنية. نبقى في ذات الملف، حيث انطلقت صباح اليوم الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في دولة الإمارات. محمد الحمادي الكاتب والصحفي الإماراتي تحدث لمركز أخبار ARN حول المنتدى.
1: المنتدى يأتي حقيقة بعد فترة صعبة مرت فيها المنطقة بأكملها، ويأتي كذلك ليسلط الضوء على دور الإعلام الإماراتي في الأزمات الكبرى، وهذه الحرب التي مرت على المنطقة وبلا شك أنها أثرت كذلك على دولة الإمارات، كان للإعلام في دور كبير ودور إيجابي جدا. والجلسات التي كانت اليوم حقيقة سلط الضوء على الفرص وعلى التحديات التي كانت خلال هذه الأزمة، وحقيقة يعني إعلام دولة الإمارات نجح بشكل لافت بأن يتعامل مع الأزمة بشكل هادي وبشكل موضوعي، وأن يوصل الرسالة للجمهور للمعرفة وليس للقلق، وأنا أعتقد هذا شيء كان مهم. تكاتف الجهات كلها حقيقة في هذا الموضوع كان مهم جدا، واليوم دولة الإمارات بعد هذه الأزمة تخرج بشكل أقوى من جميع النواحي، والإعلام كذلك كان حضوره مميز.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: الآن ننتقل بكم إلى الشأن القطري، حيث أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. هذا وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الحادث المؤسف. هذا وكانت قد أعلنت السلطات القطرية اليوم وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين من جنسيات مختلفة جراء الانفجار الذي وقع ليلا في منطقة رأس لفان الصناعية للغاز، مؤكدة أنه نجم عن حادث وليست عملية تخريب أو عملية عدائية ولن يؤثر على الصادرات. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقولك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس،
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسمي،
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى، لفت من الأيام خدناك دعف.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صمت بلا صورة.
1: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته.
2: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة الثامنة من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة.
3: ونؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية. أحمد بن محمد يشهد منتدى الإعلام الإماراتي ويكرم المؤسسات والقيادات الإعلامية وصناع المحتوى تقديرا لجهودهم خلال الأزمة الإقليمية الأخيرة. وزير الطاقة القطري 13 وفاة نتيجة حادث عرضي في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير من مركز أخبار ARN، نحييكم من جديد وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية. وشهد الاجتماع مناقشة أحدث المستجدات والتوجهات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وما يرتبط بها من توقعات تختص بالتوجهات الاقتصادية وما تخلقه التحديات من فرص استثمارية في مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة. برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، عقدت اليوم فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي ضمن دورته 11 والتي نظمها نادي دبي للصحافة تحت شعار الإمارات خط أحمر بمشاركة لفيف من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والقائمين على قطاع الإعلام والمؤسسات الإعلامية الإماراتية وصناع المحتوى والمؤثرين في دولة الإمارات. وخلال منتدى الإعلام الإماراتي كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام اليوم، كرم سموه أكثر من 100 من المؤسسات والقيادات والكوادر الإعلامية الوطنية وصناع المحتوى الإماراتيين تقديرا لجهودهم وأدائهم المهني الرفيع ومواقفهم الوطنية المشرفة، لا سيما إبان الأزمة التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية وما قدموه من إسهامات مؤثرة في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقة ونقل صورة واضحة عن التطورات التي تخللت تلك الفترة بمهنية ومسؤولية رغم الظروف الاستثنائية التي ألقت بظلالها على المنطقة جراء تلك الأزمة. وقد أشاد سموه بدور الإعلام الإماراتي وإسهامه في اصطفاف أهل الإمارات على قلب رجل واحد ضمن ملحمة وطنية ملهمة أظهرت عمق الانتماء للوطن ومدى الحرص على تحقيق أمنه وضمان سلامته من خلال رؤية موحدة ومتناغمة وعبر منظومة عملت وفق أعلى مستويات.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حول المنتدى.
2: المنتدى يأتي حقيقة بعد فترة صعبة مرت فيها المنطقة بأكملها، ويأتي كذلك ليسلط الضوء على دور الإعلام الإماراتي في الأزمات الكبرى، وهذه الحرب التي مرت على المنطقة وبلا شك أنها أثرت كذلك على دولة الإمارات. كان للإعلام في دور كبير ودور إيجابي جدا، والجلسات التي كانت اليوم حقيقة سلط الضوء على الفرص وعلى التحديات التي كانت خلال هذه الأزمة. وحقيقة يعني إعلام دولة الإمارات نجح بشكل لافت بأن يتعامل مع الأزمة بشكل هادي وبشكل موضوعي، وأن يوصل الرسالة للجمهور للمعرفة وليس للقلق، وأنا أعتقد هذا شيء كان مهم. تكاتف الجهات كلها حقيقة في هذا الموضوع كان مهم جدا، واليوم دولة الإمارات بعد هذه الأزمة تخرج بشكل أقوى من جميع النواحي، والإعلام كذلك كان حضور مميز.
3: شبكة ARN.
1: الآن ننتقل بكم إلى قطر، حيث أعلن سعادة المهندس سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة وفاة 13 شخصا من العاملين في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال جراء حادث عرضي وقع مساء أمس. وقال إن الانفجار والحريق اللذين وقعا في المصنع مساء أمس كانا حادثا عرضيا وليس عملا تخريبيا أو متعمدا، وأشار إلى أن منشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لقطر للطاقة وميناء رأس لفان وسائر العمليات اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة لم تتأثر بالحادث، مؤكدا استمرار عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة طبيعية، وأكد عدم وجود أي مخاطر بيئية أو احتمالات لتسرب مواد خطرة نتيجة الحريق الذي اندلع في مصنع برزان للغاز الطبيعي. والآن ننتقل بكم إلى أخبار المونديال 2026.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: تتجه الأنظار إلى منافسات المجموعة التاسعة التي تشهد مباراتين، حيث يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره العراقي على ملعب في مدينة فيلادلفيا، فيما يواجه المنتخب النرويجي نظيره السنغالي على استاد نيويورك نيو جيرسي. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل حب.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheat.dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: ترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى، لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيرا من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة، واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان، ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيج باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي واي كيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.

0: وجهة الجماهير، مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
3: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.

0: العربية 99 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعاليات Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الخمس نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. كما تنتظركم جوائز رائعة، وقد تكون عائلتكم من بين الفائزين بها. دينر توجذر على العربية 99 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دايما في أكتر.

99 الموسيقى أولا. أجمل

0: صوت بلا صورة.
1: نلتقي بكم اليوم في لحظة فارقة وتحت شعار لا يقبل التأويل ولا يحتمل الرمادية والمواقف الباهتة. الإمارات خط أحمر ليتحول من مجرد عنوان لحدث إلى عقيدة عمل راسخة وجدار صد لا يمكن اختراقه أو زعزعته.
2: برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أعلن المكتب الثقافي نتائج الدورة 8 من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، وخصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة.
3: ونؤمن بأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية بناء نموذج رائد يوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وصون حقوق الأطفال والأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام خلال منتدى الإعلام الإماراتي. كرم سموه اليوم أكثر من 100 من المؤسسات والقيادات والكوادر الإعلامية الوطنية وصناع المحتوى الإماراتيين تقديرا لجهودهم وأدائهم المهني الرفيع ومواقفهم الوطنية المشرفة، لا سيما إبان الأزمة التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية وما قدموه من إسهامات مؤثرة في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقة ونقل صورة واضحة عن التطورات التي تخللت تلك الفترة بمهنية ومسؤولية رغم الظروف الاستثنائية التي ألقت بظلالها على المنطقة جراء تلك الأزمة. يعقد البرلمان العربي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي يوم السبت المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة المؤتمر 8 للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وذلك بمشاركة أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، والذي يعد أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الأولوية. أعلن سعادة المهندس سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة وفاة 13 شخصا من العاملين في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال جراء حادث عرضي وقع مساء أمس، وقال إن الانفجار والحريق اللذين وقعا في المصنع مساء الأحد كانا حادثا عرضيا وليس عملا تخريبيا أو متعمدا، وأكد عدم وجود أي مخاطر بيئية أو احتمالات لتسرب مواد خطرة نتيجة الحريق. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تماشيا مع المحادثات المثمرة الجارية في سويسرا التزمت إيران بالعبور الحر والمفتوح في مضيق هرمز وبالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد. وأضاف بيسنت وكجزء من الإطار أصدرت وزارة الخزانة ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يسمح بإنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه. قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية اليوم بأن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالأبنية في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل بلغت 1.38 مليار دولار. والآن إلى أخبار المونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتواصل غدا منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بإقامة 4 مباريات ضمن المجموعات 19 و11 في مواجهات قد تسهم بصورة كبيرة في تحديد ملامح المنافسة. هذا وتتجه الأنظار إلى منافسات المجموعة 9 التي تشهد 2 مباراة، حيث يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره العراقي، فيما يواجه المنتخب النرويجي نظيره السنغالي. وفي المجموعة 10 تتجه الأنظار إلى المواجهة العربية المرتقبة بين الأردن والجزائر. وضمن منافسات المجموعة 11 يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الأوزبكية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إن كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: اقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الان في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف اكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة انتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا ايضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز. يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على استرداد نقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. شناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: جديد يصير في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. أحسن لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقول لك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم.
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى لفتنا الأيام خدناك ضعف.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر بيت ذا هيت dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.